0: واسمي بيمحى.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعدتم صباحا متابعينا الأفاضل مستمعينا الكرام، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 ونبدأ وياكم في مشوارنا الصباحي الإخباري برنامج هذا الصباح.
1: يا بلادي يا وردي نورتني.
0: أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106.3 FM، أيضا بالإمكان متابعتنا والاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني rb2000.ps. اليوم هو الخميس 18 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 2 من محرم أو 3 من محرم لعام 1448 للهجرة.
1: درس وجامع
2: صباح الخير.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار متابعينا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية درجة الحرارة العظمى في القدس المحتلة تصل هذا النهار إلى 28 درجة مئوية. غدا الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهار السبت تعود للارتفاع الطفيف بواقع درجة مئوية واحدة. في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، الدولار الأمريكي يصرف بشيكلين و93 أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل و13 أجورة، واليورو يصرف بثلاثة شواكل و39 أجورة. وهذه الأسعار هي المتداولة في الأسواق المالية والبورصة، وقد يطرأ عليها تغيير طفيف في محلات الصرافة وفق العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

في أولى الملفات الإخبارية التي نتابعها وإياكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح، توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران رسميا. فقد دخلت مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ رسميا، وذلك بعد توقيع نص المذكرة من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية الليلة الماضية. وتتضمن الوثيقة بنودا تتعلق بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري عن إيران والعقوبات الأمريكية والبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة وخطة لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ونائبه جيدي فانس وقعا إلكترونيا في وقت سابق على مذكرة التفاهم مع إيران، في حين وقع ترامب الليلة الماضية على نسخة ورقية منها. وفي أولى ردود الفعل قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بعد 3 أشهر من الحرب هي هزيمة للولايات المتحدة. وقال قاليباف في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني بعيد نشر الطرفين نص المذكرة إن هذا الاتفاق هو هزيمة للولايات المتحدة والناس سيطلعون عليه وسيحكمون بأنفسهم. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحات له أمس بأن المفاوضات اكتنفتها صعوبات خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن إدارته أبلغت الإيرانيين بأنها ستعود لقصفهم ليلة ثانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ووفقا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية تنص مذكرة التفاهم على احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته. وشدد من جهته رئيس البرلمان الإيراني في تصريحاته على أولوية التقيد بالبند الأول من المذكرة الذي ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وقال قاليباف إن إيران والولايات المتحدة ستعملان على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، على أن يتم اعتماد الاتفاق من قبل مجلس الأمن كما ينص على ذلك البند 14 من المذكرة. ومن بين ما تضمنته المذكرة تعهد من أمريكا وإيران وحلفائهما بعدم شن أي عمل عسكري من الآن فصاعدا، كما تتضمن تعهدا متبادلا بين واشنطن وطهران باحترام سيادة كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر وفق مسؤول أمريكي. وفي سياق متصل نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر قولها إن إسرائيل ترغب في تسريع الاتصال مع لبنان وإبرام اتفاق مع الحكومة اللبنانية قبل توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران. وفق الصحيفة فإن تل أبيب ترى أن إبرام الاتفاق مع لبنان من شأنه أن يزيل من طاولة التفاوض الشرط الذي وضعته إيران والقاضي بانسحاب إسرائيل من لبنان.

وتسود في إسرائيل مخاوف من أن يطلب ترامب انسحابا فوريا لقوات جيش الاحتلال من جنوب لبنان في ظل توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والحديث عن ترتيبات أوسع تشمل الجبهة اللبنانية. وبحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، فإن جهات في إسرائيل تعمل على دفع مقترح يقضي بتقليص انتشار القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما يسمح بالإبقاء على وجود عسكري في نقاط تصفها تل أبيب بأنها استراتيجية، تحسبا لأي ضغوط أمريكية محتملة للانسحاب.

وقد سادت حالة من الغضب السياسي العارم في أروقة واشنطن عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إدارة ترامب وإيران، إذ قوبل الاتفاق بانتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وصف سياسيون أمريكيون هذا التوجه بأنه خطيئة تاريخية في مسار السياسة الخارجية الأمريكية، مشيرين إلى أن الاتفاق يمثل تراجعا غير مقبول عن المبادئ الاستراتيجية للولايات المتحدة.

0: هيئة البث الإسرائيلية تعلن مقتل جندي وإصابة ضابطين بينهما نائب قائد الفرقة 36 وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة أمس في بلدة الطيبة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم من جديد، نواصل المتابعة الإخبارية. أيضا مستمعينا الكرام، مستشار نتنياهو في سياق تعليقه على الإعلان عن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قال مستشار نتنياهو إن إسرائيل ليست ملزمة ولا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم، مضيفا أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.

أما كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز فقالت إن الأيام الستين المقبلة قد تحمل تحديات كبيرة أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة، لكن التوقيع على مذكرة التفاهم يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لأمريكا وللعالم بأسره. كان هذا الخبر الأبرز في متابعاتنا الإخبارية في هذا الصباح. نذهب إلى ملف آخر، وهذه المرة تصريحات متعلقة أو تصريحات للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يتحدث فيها عن التطورات في لبنان، إذ أكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن المقاومة نجحت في كسر مشروع إسرائيل الكبرى وحماية الوجود اللبناني من مخططات الإبادة والتهجير. قاسم قال في كلمة مسجلة إن سقف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي يرتكز حاليا على معادلة الأمن المتبادل، مجددا رفض الحزب المطلق لأي مشاريع تتضمن نزع سلاحه، واصفا إياها بأنها وصفة إسرائيلية لن تمر.

ودعا الأمين العام لحزب الله السلطة اللبنانية والقوى السياسية إلى حوار داخلي لترتيب الأوضاع المحلية بعيدا عن الإملاءات الخارجية والمفاوضات المباشرة، مؤكدا استعداد الحزب للتعاون الكامل لحماية سيادة لبنان.

تقرير إسرائيلي يفيد بأن المحادثات المباشرة بين إسرائيل وسوريا قد تستأنف خلال الفترة المقبلة بعد أشهر من التوقف، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران وسط ضغوط أمريكية لدفع مسار التفاوض بين الجانبين.

جيش الاحتلال يؤكد في هذه اللحظات مقتل جندي من قيادة الفرقة 36 نتيجة انفجار عبوة ناسفة في منطقة الليطاني، كما أصيب نائب قائد الفرقة 36 وقائد كتيبة في الاحتياط ومقاتل احتياط إضافي بجروح متوسطة. وأيضا في ذات الحادثة أصيب ضابط صف مقاتل ومقاتلان في الاحتياط ومجندة احتياط بجروح طفيفة. هذه تفاصيل الحادثة والإصابات التي أوردها بيان جيش الاحتلال. مصادر عبرية قالت إن حادثتين منفصلتين وقعتا أمس في جنوب لبنان. استهدف حزب الله في الأولى قوة إسرائيلية بمسيرة مفخخة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين. في الثانية فجر حزب الله عبوة ناسفة بجب عسكري إسرائيلي من نوع هامر، وأسفر التفجير عن سقوط 4 إصابات منها خطيرة. وحصيلة الحادثتين حتى الساعة هي قتيل وأكثر من 10 جرحى، تتفاوت إصابتهم بين خطيرة ومتوسطة.

إلى قطاع غزة خروقات لا تتوقف. من جانب الاحتلال الإسرائيلي بالأمس ارتقى شهيدان وأصيب آخران جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على الأقل باتجاه مواطنين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمنطقة المواصي الساحلية الواقعة غرب مدينة خان يونس. وأكدت مصادر طبية وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي، مشيرة إلى أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة، ما قد يرفع حصيلة الشهداء.

سياق متصل، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل إلى التراجع عن خطتها الرامية إلى بسط السيطرة على نحو 70% من قطاع غزة، معتبرا أن هذه السياسة تترك الفلسطينيين في نحو 30% فقط من أراضي القطاع. وقال السيسي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع أن توسيع ما يعرف بالخط الأصفر داخل غزة يجب أن يتوقف فورا، كما دعا إلى عدم السماح بضم الضفة الغربية، مؤكدا أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

0: على الجانب الآخر المتعلق بمباحثات القاهرة الرامي إلى التوصل إلى أو الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل الخروقات المتواصلة التي ترتكب إسرائيليا في القطاع والتي كان آخرها مساء أمس بقصف مقهى في مواصي خان يونس وارتقاء شابين. حركة حماس أعلنت تحقيق توافقات واسعة وتقاربا كبيرا في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن المباحثات تناولت ملف دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف.
1: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلي عن مجلس السلام مع السيد ميلادينوف وغيره من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل، وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية لأننا نعيش كارثة كبيرة والبدء بإعمار في قطاع غزة.

حالة وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن إلى النيابة العامة بشبهة خيانة الأمانة على خلفية إصداره جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء بارزين من حزب الليكود الحاكم بينهم يائير نجلو نتنياهو وفق صحيفة هارتس. سلطات الاحتلال تعطي الضوء الأخضر للبدء في أعمال توسعة ضخمة لمدرسة دينية تابعة للمستوطنين تقع في قلب مدينة الخليل. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد استيطاني يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المركز التاريخي للمدينة وسط تحذيرات من تداعياتها على الوجود الفلسطيني. وأعلن وزير مالية الاحتلال بيتسل إيل سموتريتش أن المشروع يتضمن تشييد مبنى جديد يمتد على مساحة تقارب 1000 متر مربع لصالح المدرسة الدينية. وأكد في بيان رسمي أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتثبيت الوجود الاستيطاني في الضفة بشكل عام وفي الخليل بشكل خاص. وتزامن هذا الإعلان مع قرار آخر أصدره سموتريتش يقضي بإلغاء الترتيبات الإدارية التي كانت تمنح بلدية الخليل صلاحيات التخطيط والبناء في محيط البلدة القديمة. ويشمل هذا الإلغاء كافة المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف، ما يعني نقل الإشراف الهندسي والإداري بشكل كامل إلى سلطات الاحتلال، وهو ما ينهي دور المؤسسات الفلسطينية في إدارة شؤون المدينة. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل خرقا فاضحا لاتفاقية الخليل الموقعة عام 97 والتي كانت تنظم الصلاحيات الأمنية والمدنية في المدينة المقسمة، حيث كانت الاتفاقية تمنح البلدية دورا محوريا في عمليات البناء والترميم، إلا أن القرارات الجديدة تضرب بعرض الحائط كافة التفاهمات الدولية والمحلية السابقة.

في هذا الإطار حذرت منظمة التعاون الإسلامي من المخططات الإسرائيلية ضمن أو ضد مدينة الخليل والأماكن المقدسة فيها، وشددت في بيان صحفي على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها. وتزامن ذلك مع مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع لوحدة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال على خطة بناء ل 576 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. بين الخطط التي تم المصادقة عليها بناء 456 وحدة سكنية في مستوطنة ميتسافيا ريحو على حساب أراضي محافظة أريحة، وعلى بناء 120 وحدة سكنية في مستوطنة كارني شمرون شمال الضفة الغربية.

0: تقارير عن محادثات فلسطينية أمريكية غير معلنة في أثينا بحثت المقاصة والأمن والانتخابات. التفاصيل نتابعها بعد فاصل.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد مستمعين إلى تفاصيل هذا التقرير المتعلق بمحادثات فلسطينية أمريكية غير معلنة في أثينا تبحث المقاصة والأمن والانتخابات. فقد كشفت مصادر مطلعة أن هذه المحادثات بين الجانب الفلسطيني والأمريكي كانت غير معلنة وعقدت في العاصمة اليونانية أثينا خلال شهر نيسان أبريل الماضي، وتناولت ملفات أموال المقاصة ومستقبل إدارة غزة والأجهزة الأمنية الفلسطينية والانتخابات. وذكرت تقارير صحفية أن اللقاءات بدأت في 17 من نيسان أبريل الماضي ضمن زيارة أجرها وفد فلسطيني برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وضم مدير المخابرات ماجد فرج ومستشار الرئيس مجدي الخالدي. وكانت وكالة الأنباء الرسمية أعلنت حينها لقاء الوفد الفلسطيني برئيس الوزراء اليوناني، إلا أن اجتماعا آخر عقد بعيدا عن الأضواء مع مسؤولين أمريكيين رفضت المصادر الكشف عن هوياتهم. وبحسب المصادر طرحت الإدارة الأمريكية خلال اللقاءات اقترحا يقضي بتحويل مليار دولار من أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل إلى مجلس السلام الذي أسسه ترامب لقطاع غزة، على أن يخصص نصف المبلغ للقطاع والنصف الآخر للضفة الغربية. وكانت وكالة رويترز أفادت قبل نحو شهر بأن إدارة ترامب بحثت إمكانية تحويل جزء من أموال المقاصة المحتجزة إلى مجلس السلام في وقت قدر فيه مسؤولون فلسطينيون قيمة الأموال التي تحتجزها إسرائيل بنحو 5 مليارات دولار، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية. المصادر أضافت أن القيادة الفلسطينية اشترطت أن يقترن أي تحويل للأموال بمنح السلطة الفلسطينية صلاحيات حقيقية في قطاع غزة، وأن تكون مطلعة على أوجه إنفاق الأموال المخصصة، كما أبدت استعدادا للموافقة على تحويل 500 مليون دولار المخصصة لغزة، لكنها رفضت تحويل المبلغ المخصص للضفة إلى المجلس. وفقا للمصادر بررت السلطة موقفها بأن تحويل الأموال الخاصة بالضفة الغربية إلى مجلس السلام أو إلى لجنة خاصة مقترحة لإدارة شؤونها سيعني عمليا وضع السلطة تحت وصاية هذا المجلس. تناولت المباحثات الملف الأمني إذ ناقش الجانب الأمريكي مسألة إنهاء وجود تشكيلات أمنية نخبوية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل تنظر إلى هذه الوحدات الأمنية بحذر خشية انخراط عناصرها في عمليات مقاومة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، نظرا لما تلقوه من تدريبات عسكرية متقدمة في عدد من الدول. كما تطرقت اللقاءات كذلك إلى ملف الانتخابات الفلسطينية، حيث أبلغ المسؤولون الأمريكيون الجانب الفلسطيني رفضهم إجراء انتخابات المجلس الوطني التي كان الرئيس محمود عباس قد دعا إليها بمرسوم أصدره في شهر شباط فبراير الماضي. وأضافت المصادر أن واشنطن أكدت أنها إلى جانب إسرائيل تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فقط وفقا للترتيبات الواردة في اتفاقية أوسلو. في المقابل طالب الوفد الفلسطيني بتمكين السلطة من الاطلاع بدور أساسي في إدارة قطاع غزة والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة في ظل الأزمة المالية، إضافة إلى كبح اعتداءات المستوطنين ومنع توسعهم في مناطق باء التي تخضع للإدارة الفلسطينية بموجب أوسلو.

الاحتياطي الاتحادي وهو البنك المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 3.5 إلى 3.75 بالعشرة في المئة في أول اجتماع له في ظل رئيسه الجديد كيفين وورش. هذه هي المرة الرابعة التي يثبت فيها المركز الأمريكي أسعار الفائدة عند هذا المستوى، والأولى منذ أن تولى وورش رئاسة مجلس الاحتياطي خلفا لجيروم باول الذي انتهت ولايته في أيار الماضي.

الاحتلال يصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 39 أسيرا. نادي الأسير يؤكد أن قضية الدكتور حسام أبو صفية تختزل معاناة المئات من معتقلي غزة في سجون الاحتلال. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور يؤكد أن الوزارة استكملت استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل. وأوضح الخضور أن امتحانات طلبة قطاع غزة ستعقد إلكترونيا بالكامل، فيما ستعقد امتحانات الطلبة في الضفة الغربية بالطريقة الاعتيادية باستثناء اختبار التربية الدينية المقرر بتاريخ 4 تموز/يوليو الذي سيعقد إلكترونيا داخل القاعات الامتحانية. وقال الخضور إن الوزارة نفذت أمس الأول تجربة محاكاة للاختبار الإلكتروني رافقها بعض الخلل الفني نتيجة الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني ودخول ملايين الحالات في الوقت نفسه ما تسبب في هبوط النظام. وأضاف أن الوزارة أتاحت الدخول أيضا للطلبة الموجودين خارج فلسطين نظرا لوجود نحو 2000 طالب من طلبة قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت هذه الجزئية وتواصل استعداداتها لعقد الامتحان الإلكتروني كما هو مقرر بتاريخ 4 تموز/يوليو داخل القاعات التي سيتقدم فيها الطلبة للامتحانات. وقال الخضور إن كل قاعة سيتواجد فيها معلم مختص في التكنولوجيا والتقنيات لمساعدة الطلبة ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ أثناء الامتحان. وحولما إذا كان الخلل متوقعا لدى الوزارة، قال الخضور بما أننا نتحدث عن تطبيق للموضوع للمرة الأولى في هذا السياق، فإن حدوث بعض الملاحظات الفنية كان متوقعا. وبالمناسبة تم تطبيق الاختبارات الإلكترونية على مدار دورات متعددة في قطاع غزة لأكثر من 100 مرة، وبسبب ظروف الحرب جرى الاعتماد على هذا النمط من الامتحانات.

وفي رده على سؤال حول مدى تأثر الطلبة بالخلل، أوضح الخضور أنه من أصل 53 ألف طالب كان يفترض أن يتقدموا للاختبار التجريبي، تمكن نحو 40 ألف طالب من الدخول إليه، إلا أن بعضهم لم يتمكن من الدخول خلال الدقائق الأولى بسبب هبوط الموقع، ما تسبب في إرباك آلية دخول الطلبة، خاصة أن وقت الاختبار كان محدداً. حول الإجراءات الفنية التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار الخلل، أوضح الخضور أن فريقا تقنيا متخصصا يعمل على معالجة المشكلات التي ظهرت خلال المحاكاة، بما يضمن تدارك أي خلل يظهر خلال التجربة.

سلطات الاحتلال تصدر أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل الطيبة. الخارجية تدين إحراق مسجدين شمال رام الله وتطالب بتصنيف المجموعات الاستعمارية المتورطة منظمات إرهابية. اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين تؤكد أن الاعتداء على أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان وإحراق مسجدين في رام الله تصعيد خطير. مؤسسات الأسرى توجه نداء لمنظمة الصحة العالمية للتدخل إزاء تفشي مرض الجرب بين الأسرى في سجون الاحتلال. مستوطنون ينصبون كرفانات إضافية على قمة جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس. الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الكريم الريماوي بعد 25 عاما من الاعتقال. مستوطنون يجددون اقتحامهم لبرك سليمان السياحية الواقعة بين الخضر وارطاس جنوب بيت لحم ويستفزون المواطنين. إلى نتائج مباريات كأس العالم، منتخب البرتغال تعادل بهدف لمثله مع منتخب الكونغو الديمقراطية. إنجلترا فازت بأربعة أهداف في لقاء جمعها بكرواتيا 4-2. أيضا غانا تغلبت على بنما بهدف نظيف، وكولومبيا فازت على أوزبكستان 3-2.

0: إلى هنا نصل وإياكم متابعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: عم يحكي.
1: يسعد صباح عيونكم الحلو وقلوبكم الطيبة، صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس 18 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

يا صباح الورد والفل والياسمين على مستمع يوم جديد. صباح الخير، اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة البال وسعة الرزق وطمأنينة القلب، وبارك لنا في يومنا وافتح لنا أبواب الخير والتوفيق، اجعل هذا اليوم مليئاً بالنجاح والسعادة، واحفظ أحبتنا من كل سوء. صباح يملأه الأمل وترافقه الابتسامة وتزهو فيه الأمنيات الجميلة. صباح الخير. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعاً.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد هالصباح خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم، صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، عمالنا عمال ورش يسعد هالصباح. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. يسعد صباح الجميع، صباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. نحييكم في هذا الصباح، نتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كنتم أينما تواجدتم.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 0568-8833-88 مقدمة 972.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نبدأ هذا المشوار الصباحي في الحالة الجوية، أجواء صافية وحارة نسبيا في عدة مناطق. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر خفيف ارتفاع الموج. ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يومي السبت والأحد ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم السبت جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يوم الأحد جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-15، نابلس 29-17، جنين وطباس 32-20، أريحة والأغوار 37-24، طول كرم وقلقيلي 29-20، غزة وخان يونس 28-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 29 درجة، خفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، وعلى ما يبدو بأن ساعة الصباح حملت حالة من الهدوء في المحافظة. أما مساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم بدوره. أفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة أم ركبة جنوبا، وحذرت المواطنين من عدم التوجه إلى منطقة بورك سليمان السياحية وهددتهم بالعقاب. هذه أبرز الأخبار في محافظة بيت لحم.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: من راديو بيت لحم 2000. هلا بالخميس.
0: بلشنا بحفلة الخميس بدري.
1: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم
0: على الموج العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

بس خليني أنوه عن موضوع مال وثائقي الخدمات المشترك، موضوع رواتب العمال اللي لليوم مش متقضيين رواتبهم. امبارح تواصلنا مع المحافظة، تواصلنا أيضا مع البلدية بخصوص العمال، وإن شاء الله رح يتم متابعة الموضوع. الرسالة وصلت للإخوة في البلدية، بلدية بيت لحم وصلت للمحافظة، وإن شاء الله خير، إن شاء الله بيتم تسوية أمور عمال وثائقي الخدمات المشتركة.

0: مستمعينا ومتابعينا نروح لأول فاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده راجعين نكمل يوم جديد حتى العاشرة.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع.

صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير والسعادة، نسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالبركة والتوفيق وأن يرزقكم راحة البال وتمام العافية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-82 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388، مقدمة 972.

في معنا رسالة من أخونا خضر مسالمة. يسعد صباحك أخت سارة، بدي أهدي هالأغنية، أغنية الصحة منيحة الحمد لله، لزملائي في العمل ولطاقم راديو بيت لحم 2000 لمحافظة بيت لحم جميعا، وشكرا. يا ريت نسمعها يا صالح. كيف الصحة؟ إن شاء الله منيحة، إن شاء الله تكون الصحة منيحة للجميع يا رب.

ربنا يبعد الزعل والحزن عن قلوبكم يا رب ويديم الصحة على الجميع. مستمعينا ومتابعينا، تنطلق امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 يوم السبت المقبل العشرون من حزيران، وتستمر حتى 8 تموز، حيث تبدأ الجلسات الامتحانية 9 صباحا. وهناك أيضا ترتيبات أخرى في قطاع غزة. نتمنى لأبنائنا الطلبة والطالبات التفوق والنجاح، وأن يكلل الله جهودهم بالتميز والدرجات العالية، وأن يحققوا طموحاتهم وأحلامهم. كل التوفيق لطلابنا طلاب التوجيه. بداية أول امتحان رح يكون امتحان الإنجليزي يوم السبت إن شاء الله لجميع الطلبة. يوم السبت أول امتحان لطلاب التوجيه رح يكون مادة الإنجليزي للفرع الأدبي والعلمي والشرعي والأعمال والزراعي وأيضا الصناعي والفندقي والاقتصاد، لجميع الفروع التعليمية. أول امتحان راح يكون الامتحان امتحان الإنجليزي. كل توفيق لطلابنا طلاب التوجيهي.

مستمعينا لكل اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، مرح رباح مغلق، والمنشية سالكة، كرمة سالكة، ترقمي المصانع سالكة، زيف أيضا سالكة، بني نعيم، فرش الهواء، دوار طقوع جميعها سالكات، أما دورة مغلقة، الفحص سالكة، رأس الجورة وبوابة النبي يونس وسعير والفوار والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة سالكة، بوابة روابي سالك، عين سينيا سالك، إشارات عيون الحرمية سالكة، الجلازون كثافة سير باتجاه رام الله، بوابة ترمسعية مغلق، سلوادي برود سالك، النبي صالح تفتيش للخارج، وبيت أعور تفتيش للخارج، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة خانقة للخارج، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة وعناتة ولزعيم جميعها سالكات، أما العيزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، أما زعترة سالكة، الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتسار سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالكة، دير شرف تفتيش للخارج، بيت فريك سالك، وطريق البادان سالك، بازاريا سالك، مدخل قلقيليا سالك، حاجز تياسير سالك، وعين شبلي سالك. ننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

يعني في الأخبار الرياضية مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، انتهت المباراة، مباراة كأس العالم لعام 2026 بين بنما وغانا، انتهت لصالح فريق غانا بهدف مقابل لا شيء لبنما. أيضا انتهت مباراة كولومبيا وأوزباكستان، والتي انتهت لصالح كولومبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. هذه أبرز نتائج المباريات ضمن المونديال.

ثمان منتخبات في كأس العالم، ثمان منتخبات عربية، أول مرة بتشارك ثمان منتخبات عربية، لكن ولا منتخب عربي لليوم تأهل، صح؟ للأسف. مستمعينا ومتابعينا، خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، ومن بعدها أكيد مكملين يوم جديد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة ومتزامنة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اعتقلت قوات الاحتلال كايد خفش من مخيم بلاطة وماجد طبيلة من منزله في شارع عصيرة وهو رئيس جمعية أيدي جيل المستقبل، إضافة إلى عز الدين تيسير عبد الحق بعد مداهمة منازلهم في حي المخفية بمدينة نابلس. وفي محافظة الأريحة اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم عقبة جبر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي خلال الاقتحام، فيما امتدت المداهمات إلى مخيم الفوار وبلدة سعير في محافظة الخليل وقرية رأس كركر غرب رام الله. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف لمنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقاربا كبيرا في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف.
2: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلي عن مجلس السلام مع السيد ميلادينوف وغيره من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعامل مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل، وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية، لأننا نعيش كارثة كبيرة والبدء بإعمار في قطاع غزة.
1: كشفت مصادر عن محادثات فلسطينية أمريكية غير معلنة عقدت في العاصمة اليونانية أثينا خلال نيسان أبريل الماضي وتناولت ملفات أموال المقاصة ومستقبل إدارة قطاع غزة والأجهزة الأمنية والانتخابات. وذكرت تقارير صحفية أن اللقاءات بدأت في 17 من نيسان أبريل الماضي ضمن زيارة أجرها وفد فلسطيني برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ وضم مدير المخابرات ماجد فرج ومستشار الرئيس مجد الخالدي. وطرحت الإدارة الأمريكية خلال اللقاءات بحسب المصادر مقترحا يقضي بتحويل 1 مليار دولار من أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل إلى مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي لقطاع غزة، على أن يخصص نصف المبلغ للقطاع والنصف الآخر للضفة الغربية. واشترطت القيادة الفلسطينية أن يقترن أي تحويل للأموال بمنح السلطة الفلسطينية صلاحيات حقيقية في القطاع وأن تكون مطلعة على أوجه إنفاق الأموال المخصصة، كما أبدت استعدادا للموافقة على تحويل 500 مليون دولار المخصصة لغزة، لكنها رفضت تحويل المبلغ المخصص للضفة إلى المجلس. وبررت السلطة موقفها بأن تحويل الأموال الخاصة بالضفة إلى مجلس السلام أو إلى لجنة خاصة مقترحة لإدارة شؤونها سيعني عمليا وضع السلطة تحت وصاية هذا المجلس. كما تناولت المباحثات الملف الأمني إذ ناقش الجانب الأمريكي مسألة إنهاء وجود تشكيلات أمنية نخبوية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من بينها كتيبة 101 التابعة للأمن الوطني ووحدات خاصة في جهازي المخابرات والأمن الوقائي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل تنظر إلى هذه الوحدات الأمنية بحذر خشية انخراط عناصرها في عمليات مقاومة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، نظرا لما تلقوه من تدريبات متقدمة في عدد من الدول. وتطرقت اللقاءات كذلك إلى ملف الانتخابات، حيث أبلغ المسؤولون الأمريكيون الجانب الفلسطيني رفضهم إجراء انتخابات المجلس الوطني التي كان الرئيس محمود عباس دعا إليها بمرسوم رئاسي في شهر شباط فبراير الماضي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي احتياط وإصابة 7 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد في حادث أمني وقع خلال عمليات عسكرية جنوب لبنان. وأشار جيش الاحتلال إلى أن الجندي قتل إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت فريق قيادة تابعا لنائب قائد الفرقة 36. وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 7 جنود بينهم قائد أو نائب قائد الفرقة 36، حيث وصفت إصابات 3 منهم بالمتوسطة و4 بالطفيفة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة التفاهم إلكترونيا عن بعد بفاصل زمني قصير بين التوقيعين. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهما إن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بعد. إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. صباح الخير، اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة البال وسعة الرزق وطمأنينة القلب، وبارك لنا في يومنا وافتح لنا أبواب الخير والتوفيق. اجعل هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة، واحفظ أحبتنا من كل سوء. صباح يملأه الأمل وترافقه الابتسامة وتزهو فيه الأمنيات الجميلة. صباح الخير، هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. والآن إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.

شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفق

0: نرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، حيث نسلط الضوء اليوم على قضية تمس العديد من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم والمنطقة بشكل عام. فالأزمات المالية لا تقتصر آثارها على الجوانب المعيشية فقط، بل تمتد لتؤثر في العلاقات الأسرية والحالة النفسية للأبناء، مما يضع على عاتق الأهل مسؤولية كبيرة في الاحتواء والتوجيه وبناء بيئة أسرية آمنة رغم التحديات. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: الأبناء في ظل الأزمات المالية، مسؤولية الأهل بين الاحتواء والتوجيه. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ ظافر حسونة، المحاضر الجامعي والأخصائي النفسي في جامعة فلسطين التقنية خضوري، للحديث حول انعكاسات الضغوط الاقتصادية على الأبناء ودور الأسرة في مساعدتهم على التكيف الإيجابي مع هذه الظروف. أهلا ومرحبا بك أستاذي الكريم، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح أهلنا في بيت لحم في عموم فلسطين.
0: أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذي، كيف تنعكس الأزمات المالية التي تمر بها الأسرة على الحالة النفسية والسلوكية للأبناء باختلاف أعمارهم؟ تفضل.
1: نعم، حقيقة يعني الأزمات المالية تنعكس بشكل مباشر على الأبناء نتيجة الظروف اللي بتمر فيها الأسر، وهذا الانعكاس يتم بطرق مختلفة تبعاً لإيش؟ لأعمار الأبناء ودرجة وعيهم. لماذا؟ لأن الأبطال هون لن يتأثروا فقط بنقص الموارد المادية، بل أيضاً بتأثروا بالتوتر، بتأثروا بالقلق، بتأثروا بالخلافات اللي ممكن ترافق الضائقة المالية أو الضائقة الاقتصادية. لذلك عند الحديث عن هذا الموضوع أو عن انعكاسات المالية لابد أخذ المرحلة العمرية اللي بمر بها الأطفال بعين الاعتبار. وبالتالي مثلا على سبيل المثال مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي بتمر تقريبا من 3 إلى 6 سنوات، غالبا هنا لا يفهم الأطفال معنى الأزمة المالية بشكلها الحقيقي، لكن بيشعروا بالتغيرات اللي بتصير داخل الجو الأسري، ويظهر طبعا هذا الكلام من خلال إيش؟ من خلال زيادة القلق، زيادة التعلق بالوالدين، بيظهر من خلال البكاء، من خلال الانفعالات السريعة، من خلال اضطرابات بتصيب الأطفال أثناء النوم، كوابيس، أحلام، ظاهرة التبول اللا إرادي أحيانا، الخوف والقلق دون وجود سبب واضح. ليش؟ لأنه هذا الطفل لسه ما عنده القدرة العقلية إنه يميز، لذلك يشعر بالخوف والقلق الغير مبررين أو اللي مش واضح سببه. هلا إذا انتقلنا شوي رحنا على الطفولة المتوسطة وشفنا الآثار الانعكاسات عليهم. الطفل في الطفولة المتوسطة من 7 إلى 12 سنة تقريبا، هنا بيبدأ الطفل بملاحظة التغيرات الاقتصادية، بيبدأ بإجراء مقارنات بينه وبين أقرانه، لذلك بتظهر الانعكاسات من خلال أول شيء بصير يشعر بمشاعر الحزن والقلق، بصير يشعر بأنه في عنده انخفاض في الثقة بالنفس. ليش؟ لأنه مش متمكن يمتلك الأشياء اللي لربما يمتلكها أصدقائه، لأنه هون بيعتبر مقارنات. بصير أيضا صعوبة عنده في التركيز، صعوبة في التحصيل الدراسي، بصير عنده انسحاب، لربما انسحاب اجتماعي، حساسية زائدة من النقد، لأنه هو بيشعر حاله أقل من الناس شوي، أو بلاش أقول الناس، أقل من أقرانه، من زملائه. هذا كله بيسبب له الشعور بالذنب. يعني خصوصا بأركز هون على هاي النقطة، إذا سمع الطريقة اللي بيحكوا فيها الأهل عن المصاريف المنزلية، مصاريف البيت، الضائقة المالية، المشاكل المالية اللي بيعانوا منها، وبالتالي هذا الشعور بالذنب يرافقه ويؤثر على كل جوانب حياته.

0: عليه بشكل مباشر. أما إذا انتقلنا لمرحلة المراهقة اللي هي يعني ربما تكون من 13 ل18 سنة تقريبا، المراهق يكون أكثر وعي بحجم الأزمة المالية وبحجم تأثيراتها المستقبلية عليه وعلى حياته وعلى أسرته، وبالتالي الانعكاسات هون تظهر على شكل كيف انه قلق بشان الدراسه والمستقبل المهني، لانه هنا خلص يعني على ابواب انهاء المرحله الثانويه والدخول للدراسه الجامعيه، هي بدها مصاريف كثيره، على ابواب لربما بده يكمل دراسته بده يشوف طريقه المهني، بده ياخذ دوره، بده ياخذ شيء، وبالتالي هذا بيعمل عنده انطباع انه عندي مشكله، طب انا كيف بدي اخذ، منين بدي اجيب مصروف، اهلي عندهم مشكله، اهلي عندهم ضائقه ماليه، خصوصا اذا احنا اشرفناهم بطريقه ما تتناسب مع اعمارهم. ايضا يظهر الانعكاس من خلال الغضب، من خلال التمرد، وهي مهمه جدا، بتمرد على اسرته، بتمرد على الواقع اللي هو عايش فيه، نتيجه ايه؟ نتيجه لربما الاشكاليات الاسريه او الخلافات الاسريه الموجوده بين الاباء بسبب الازمه الماليه. ايضا هذا يقود الى الشعور بايش؟ شعور بالاحباط، شعور بفقدان الامل، زياده اتفقنا قبل على العزله، الانسحاب الاجتماعي والعزله، هنا تزداد العزله ويزداد الانسحاب الاجتماعي من الانشطه الاجتماعيه بشكل عام، محاوله العمل بيطلع من المدرسه، احنا بنقول بتصرف من المدرسه، ليش؟ بده يشتغل، بده يساعد ابوه، بده يخفف الازمه الاقتصاديه. في حالات كثير بتزداد فيها هون السلوكات الخطيره والسلوكات العدوانيه، ويصبح انسان عدواني سواء داخل المنزل ولا خارج المنزل. وبالتالي كثير من الاشكاليات الحقيقه النفسيه والسلوكيه بتترافق خصوصا في مرحله الشباب، بمرحله المراهقه وما بعد مرحله المراهقه اللي هي اكثر من 18 سنه، لانه ليش؟ بتتعمق الازمه الماليه من ناحيه نفسيه عند المراهق، وبتصير تؤثر على ايش؟ على شعور الشاب بالامان والاستقرار، لانه بنهايه في ما بعد المراهقه بعد 18 سنه بده زي ما حكينا بده يكمل دراسته، بده يتزوج، بشكل بيت، لربما بده يعمل مشروع، ومن هون نتيجه العجز عن البدء بهذه المشاريع كلها سواء دراسه او زواج او مشاريع الى اخره، بصير في عنده زياده وارتفاع في مستويات التوتر والضغط النفسي، وهذا يقود مباشره الى العجز والاحباط. طبعا نتيجه ايش؟ نتيجه شعوره وزياده المسؤوليات الاسريه وتحمل الاعباء الاضافيه اللي لربما تلقى عليه، لانه بصير هو مطلوب منه برضه يشارك او يساعد، وهذا شيء طبيعي طبعا. هلا مما يزيد عوامل التاثير النفسي كثره الخلافات بين الوالدين بسبب المال. هلا ماشي في ضائقه ماليه، في ضائقه ماليه، بس هل الاباء متفهمين قادرين يتجاوزوا ولا لا؟ إذا كثرت الخلافات
1: قادرين يديروا هاي الأزمة المالية كمان.
0: نعم 100%. إخفاء المعلومات بشكل يثير خوف وقلق الأبناء برضه هنا مشكلة. الشعور طبعا بخفي المعلومات، إخفاء المعلومات مشكلة، ولكن أنا بعطي المعلومات بالقدر اللي بتناسب مع إيش؟ بتناسب مع وعيهم، مع المرحلة العمرية اللي هم فيها. أيضا الشعور المستمر بعدم الأمان، فقدان احد الوالدين لعمله اذا كان يعني احد الوالدين فاقد لعمله، كثره الديون والتهديدات الماليه المستمره، كثره الحديث داخل البيت عن الديون. يعني باختصار صراحه الابناء مش مطلوب منهم يعرفوا قديش على الاب ديون، مش مهم، عندنا ضائقه ماليه عندنا، بس مش ضروري الدخول بالتفاصيل. هلا من الاشياء العوامل اللي بتحمي الابناء من الاثار هاي اللي حكيتها، اول شيء الحفاظ على الدفء العاطفي داخل نحافظ على الدفء العاطفي، نحافظ على الجو الاسري، التحدث مع الابناء بصدق بما يتناسب مع اعمارهم، بما يتناسب مع مستوى ادراكهم، تجنب اشراك الاطفال، هاي حكيت عنها قبل شويه، اللي هي نتجنب اشراك الاطفال في تفاصيل الديون والمشاكل المعقده اللي لربما هو مش فاهمها. واذا عرف انه احنا علينا مثلا 10,000 شيكل بكون هاي نهايه الدنيا، ال 10,000 شيكل بالنسبه للطفل شيء عظيم، وبالتالي مع العلم انه هي مش شيء عظيم.
1: أستاذي يعني يمكن هون يمكن اسمح لي اعتذر على المقاطعة، يمكن هون سؤالي لحضرتك، ما الأخطاء الأكثر شيوعا التي قد يقع فيها الأهل عند التعامل مع أبنائهم خلال الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية؟
0: شوف يعني من أكثر الأخطاء اللي بيوقعوا فيها الأهل خلال الأزمات المالية والضغوط الاقتصادية، أول إشي نقل القلق والتوتر للأبناء بشكل مباشر. بمعنى انه الحديث المستمر عن الديون، الخوف، الحديث المستمر عن الخوف، الحديث المستمر عن الخوف على المستقبل من الاطفال، اظهار اليأس او التشاؤم بشكل متكرر، هذا بيجعل الابناء يشعروا بايش؟ يشعروا بعدم الامان ويشعروا بالخوف. وبالتالي هنا هذه هو اهم خطا. ايضا خطا ثاني، الخلافات الزوجيه امام الابناء، تحمل يعني بحاول احد الوالدين يحمل المسؤوليه الازمه الماليه للثاني، الاب بيحملها للام والام بتحملها للاب، هذه المشاجرات المتكرره بسبب الضائقه الماليه بسبب هذا بيزيد عفوا بيزيد من القلق والشعور بالذنب لدى الابناء. ليش؟ لانه الابناء هنا بصيروا يفكروا حالهم هم السبب في الضائقه الماليه، مش الابو ولا الام، واضح؟ وجودهم، وجود مصاريفهم، وجود الى اخره، وبالتالي الابناء حتى لو كانوا صغار شوي بالسن، يعني خلينا نقول في المرحله الابتدائيه، يعني ما بعد السن 6 سنوات، هو يشعر، هو يعرف انه هو احيانا لربما متطلباته بتشكل عبء على الاسره، وبالتالي هنا بيشعر بالذنب.
1: هون ممكن يشعر بالخوف كمان لما بده يطلب الغرض من أهله في ظل الخلافات اللي هو عم بيشاهدها يوميا بسبب الأزمة المالية. يمكن يصير عند الطفل خوف بأنه يطلب الشغلات اللي هو محتاجها، وهو عارف ومتأكد أنه أهله غير قادرين على تلبية هاي الأغراض.
0: 100% هو بصير في عنده أول إشي، بصير في عنده خلف. هلا ليش بصير في عنده اول شيء قلق؟ انا هو مش عارف يطلب ما يطلبش، شو بده يصير ان طلب؟ فبالتالي بصير في عنده قلق، هذا القلق مش مبرر شوي بتحول لخوف نتيجه الطلب المتكرر وعدم تلبيه هذا الطلب. واضح؟ وبالتالي عدم تلبيته بجوز ربما مشروعه بالنسبه للاباء، ولكن هي بالنسبه للابن بتشكل له مشكله كبيره. ايضا استخدام القسوه والعقاب بسبب الضغوط الماليه، يعني يجي الاب ولي الامر يظل منفعل، عنده انفعال سريع، صراخ على ابنائه، دائما يعصب، دائما يصيح، بده يعاقبهم لاسباب بسيطه تافهه، نتيجه ايش؟ نتيجه انه هو عنده توتر نفسي من ايش؟ من الديون او من المشاكل الاقتصاديه اللي بمر فيها، هذا بسبب حقيقه بسبب مشاكل سلوكيه، بسبب انخفاض في الثقه بالنفس عند الاطفال، عند الابناء سواء كانوا ذكورا او اناث، وبالتالي مهم جدا انه ما تلجا انت لهذا، ما تلجا القسوة والعقاب بسبب الضغوط المالية، لا، خلي حياتك إيجابية، حياتك كويسة مع أبنائك، عشان إيش؟ عشان أنت تقدر تتجاوز هذه المرحلة. إشعار الأبناء بأنهم عبء مالي، وهذا من أكبر الأخطاء اللي بمر فيها، يعني الأكثر شيوعا اللي بمر فيها الأباء، إنه والله أنا مش قادر على تكاليف الدراسة، مش قادر على تكاليف الملابس، أنا منين بدي أجيب لكم أكل، أنا منين التذمر المستمر من التكاليف. هذا بيصير في مشكلة عند الأبناء. نعم. ومقارنة احتياجاتهم بالأعباء المالية، يعني أنت بدك لبسي، طب أنا لبسي حقها 200 شيكل، أنا منين بجيب 200 شيكل، أنا معي 100 شيكل. هذه المفاوضات، واضح؟ هذه المفاوضات الابن ما له علاقة فيها، ما بزبطش تدخل الابن فيها. هي الابن من البداية إنه فيه من ضائقة مالية، بس ما راح تأثر إن شاء الله على حياتنا، لأنه هذه مقارنة الاحتياجات بالأعباء المالية بتخلق لديهم شعور بالذنب، وبتخلق لديهم شعور بعدم الاستحقاق. شو يعني عدم الاستحقاق؟ إنه الطفل لا يستحق إني أجيب له لبسي، مع العلم إنه حق وضع طبيعي إنه ينجاب له لبسي وثنتين وثلاث، وضع طبيعي إنه ينجاب له مثلاً على سبيل المثال لربما ما لعبة معينة، واضح، بسكليت، جهاز هاتف، بعرف بغض النظر، يعني رح أجي علينا هذول أحكي عنهم بالتفصيل كمان شوي. نعم. ولكن من حقه إنه يحصل عليهم، ولكن إذا ظليت أنا أرفض وقارن مع الوضع المالي، بصير في عدم شعور بالاستحقاق لدى الطفل، وبالتالي هذا بيأثر على نفسيته وبيجرح نفسيته بشكل كبير. نعم. واضح. أيضا إخفاء الحقيقة أو المبالغة فيها، يعني إنكار وجود المشكلة أو الحديث عنها بتفاصيلها بشكل كبير.
1: نعم. يعني دعني أتطرق لهذا الموضوع. نعم. أستاذ الكريم، شرح الأزمة للطفل، إلى أي مدى ينبغي أن يطلع الأهل أبنائهم على ظروف المالية للأسرة؟ كيف يمكن شرح هذه الظروف بطريقة مناسبة لكل مرحلة عمرية؟
0: طيب، شوف، يعني هذا سؤال كثير حلو ومهم، يعني خلينا أقول صلب الموضوع.
1: نعم.
0: إطلاع الأبناء على الظروف المالية للأسرة مهم، ولكن بدرجات تتناسب مع إيش؟ مع أعمارهم، تتناسب مع قدرتهم على الفهم، مع إدراكهم، لأنه الهدف ليس تحميهم أعباء الكبار أو إشعارهم بالخوف أو القلق، بل بالعكس مساعدتهم على فهم الواقع وتنمية المسؤولية والشعور بالأمان. ما ينبغي أن يعرفوا الأبناء، يعني الإشي اللي لازم يعرفه الأبناء إنه الأسرة تمر بظرف مالي تتطلب ترشيد الإنفاق أو تأجيل بعض المشتريات. شوف اللهجة اللي أنا حكيت فيه. طيب شو الإشي اللي المفروض ما أحكيهوش لأبنائي؟ أول إشي تفاصيل الديون، الخلافات المالية بين الوالدين، الحديث الذي ممكن يجعل الطفل يشعر بأنه الأسرة على وشك الانهيار، هذول ممنوع أحكي فيهم، ما بصير نحكي فيهم. ليش؟ يجب أن تبقى الرسالة الأساسية من وراء هذا الشيء اللي هو نمر بظرف صعب، لكن الكبار اللي هم الأهل خلينا نقول يعملون على التعامل مع هذا الظرف، وأنت كطفل كابن أنت مش مسؤول عن حل هاي المشكلة. لربما حسب وضع حسب المرحلة العمرية راح أحكي عنها بعد شوي، حسب المرحلة العمرية لربما تساعدنا، ولكن بكل عمر في طريقة معينة للمساعدة. مثلا إذا أنا بدي أجي على مرحلة الطفولة المبكرة من 4 إلى 7 سنوات، بفهم الطفل الأمور بشكل بسيط ومباشر، ممكن شو أقول له؟ ممكن أقول له لن نشتري، يعني مش رح نشتري هاي اللعبة الآن، لأننا نوفر المال لأشياء أكثر أهمية. ولكن هون بدنا نتجنب بعض العبارات،
1: يعني هاي الأساليب، اسمح لي أستاذ، هاي الأساليب التربوية التي تساعد الأبناء على التكيف مع تقليص بعض المصروفات أو الاستغناء عن بعض الكماليات دون أن يشعروا بالإحباط أو الحرمان.
0: نعم 100%، بمعنى أنه يعني بدي أتجنب، ممنوع أقول له معيش مصاري، معيش فلوس، ممنوع أقول له أنا مفلس، لأنه الطفل قد يفسر ذلك بأنه تهديد أساسي للأمن والأمان اللي هو بيشعر فيه في البيت. وبالتالي هنا مشكلة كبيرة توقع فيها الأسرة. أيضا في مرحلة أخرى، مرحلة اللي أكبر شوي، 8 إلى 12 سنة، بفهم الميزانيات والاختبارات، ممكن أنا أحكي له دخل الأسرة محدود، لذلك بدنا ننظم المصروفات، بدنا نركز على الأشياء الضرورية، وهنا يمكن إشراكه في أشياء معينة، ممكن بدنا نوفر شوي مشان ندفع فاتورة كهرباء، فاتورة مي، ولكن بدي يعني المقارنة بين الرغبات والحاجات هنا يعني لازم أبعد عنها، ما بصيرش أنا أقارن ما بين الرغبات وما بين الحاجات. في أشياء كثيرة بدي إياها الطفل، ما بدي أتطرق لها بشكل مباشر، ولكن بدي ألمح لها لهذا الطفل أو لهذا الابن بشكل أو بآخر. في مرحلة المراهقة أيضاً ممكن إنه أقول له إنه هناك ضغوط مالية علينا، نأجل بعض الخطط عشان عبين ما تتحسن، ممكن أناقش أنا وياه مفهوم الدخل، المصروف، الميزانية، الادخار، المسؤولية، يعني لكن دون تحميل الدور المنفق للأسرة بعد لسه صغير، ممنوع أحمل دور المنفق.
1: نعم. الرسالة الأخيرة التي توجهها للأهل حول دورهم في بناء شخصية الأبناء وتعزيز قيم الصبر والمسؤولية والتكافل خلال الأزمات المالية، أستاذي. نعم. تفضل.
0: شوف، يعني في الأزمات المالية لا يحتاج الأبناء إلى المال بقدر حاجتهم إلى الشعور بالأمان والثقة بوالديهم. طريقة تعامل الأسرة مع الضائقة المالية من الممكن أنها تصبح درس تربوي يبقى في ذاكرة الأبناء مدى الحياة، يتعلموا منه، خصوصا عندما يرى الأبناء والديهم بأنهم بتصرفوا بهدوء، بخططوا بحكمة، بتعاونوا كأسرة واحدة، هم بتعلموا الصبر، بتعلموا المرونة، بتعلموا تحمل المسؤولية أكثر مما يتعلمونه من الكلمات والنصائح العشوائية أو الصماء. لذلك لابد أن نحرص على إشراك أبنائنا بما يتناسب مع عمرهم في فهم الواقع دون إثارة الخوف لديهم، ونعلمهم، وهي مهمة جدا، التمييز ما بين الحاجيات وما بين الكماليات. يعني الأكل والشرب أساسي، ولكن شراء الجوال الحديث هذا كمالية، لأنه الجوال الحالي اللي معك ممكن يكون يسد بالغرض اللي أنت بدك إياه، وبالتالي لابد من التمييز ما بين الحاجيات الأساسية والمهمة وما بين الكماليات، ونشجعهم على المشاركة في تحمل المسؤوليات المنزلية ولو جزئيا، ولو يعني كل واحد حسب مستوى عمره وحسب فهمه. ايضا تعزيز، يجب ان نعمل على تعزيز قيم التكافل والعطاء، مساعده الناس، مساعده الاخرين حتى في اوقات الشده، لانه هذا الحكي بيغرس في نفوسهم معنى ايش؟ معنى الامتنان والانسانيه. مهم جدا معنى الامتنان. شو يعني معنى الامتنان؟ معنى الامتنان انه الطفل هنا يعني يرضى بما هو متاح، بما هو موجود، ويشعر بالامتنان اتجاه ابائه، اتجاه ابوه، اذا وفر له الجهاز الجوال اللي حقه مثلا 200 شيكل او 300 شيكل، مع العلم في جوال حقه 7000 شيكل، هلا هذا جوال وهذا جوال، هلا في فروقات معينه، ولكن هذا يكون بالغرض وهذا يكون بالغرض. هلا بدنا نتذكر، مهم جدا نتذكر انه الازمات قد تقلل الامكانيات الماليه، ولكنها قد تزيد من رصيد الاسره في المحبه، في التعاون، في القوه النفسيه. نعم. الابناء بتعلموا الصبر والمسؤوليه والتكافل في اوقات الشده، وبيصبحوا اكثر قدره على.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك استاذ ظافر حسون على هذه المعلومات القيمه والاضاءات المهمه التي قدمتها حول كيفيه حمايه الابناء نفسيا وتربويا خلال الازمات الماليه، ودور الاسره في تحويل التحديات الى فرص لبناء شخصيات اكثر وعيا ومسؤوليه. شكرا جزيلا، تحياتي استاذ ظافر. شكرا. مستمعينا الكرام، تبقى الأسرة هي الحصن الأول للأبناء، وكلما ساد الحوار والتفاهم والاحتواء داخل البيت أصبح الأبناء أكثر قدرة على مواجهة الظروف الصعبة بثقة وتوازن. فالأزمات قد تكون مؤقتة، لكن القيم التي نغرسها في نفوس أبنائنا تبقى رصيدا دائما يرافقهم طوال حياتهم. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست صندوق النفق الفلسطيني. نلتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله. مستمعينا، فاصل قصير ونعود لنكمل يوم جديد.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أحلى.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا، إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
2: تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم وطوباس، تم ضبط ما يقارب 350 كيلو إغرام من المواد الغذائية والتموينية المنتهيات الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهاتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عمل تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مخلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز.
1: يعطيهم العافية في جهاز الضابط الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال التركي.

خليني أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. بدي أعتذر منكم، تأخرت شوي لفتحت الرسائل. خلينا نبلش في أول رسالة وصلتنا من صديقة البرنامج علا خلاوي. أقرأ رسالة: دع الحياة تأتيك بأشد ما لديها، فإنها لا تستطيع أن تنال روحا سلمت أمرها لله. يسعد صباحك مذيعتنا المميزة، يسعد هالصباح يا علا، تحياتي لإلك ويسعد هالصباح. كمان نروح لرسالة صديقة البرنامج أيضا ندى الشمالي: صباحك ورد وعسل، يسعد هالصباح الحلو يا ندى، تحياتي.

0: طيب معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد هالصباح، أهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا. أنا في عندي ملاحظة على المعرض الصناعات الغذائية اللي صار في قصر المؤتمرات.
0: أها تفضل.
1: ورسالة أوصلها.
0: تفضل.
1: أول شيء كانت الإعلانات والدعايات على كل الشوارع والبوسترات إنه الدعوة عامة من 15 ل17 الشهر، صح ولا لا؟ 3 أيام. تمام. في يوم الافتتاح أنتوا راديو بيت لحم، لأنه أنا أتصل عليكم لأنه أنتوا اللي بسيتوا التغطية واللي نشرتوا كلمة رئيس نقابة التجار في الأغذية، إنه حكى إنه اليومين الأوائل للشركات والتجار.
0: صحيح. كان معنا السيد وسيم الجعبري اللي هو رئيس نقابة تجار المواد الغذائية. لما سألته شو بتوجه رسالة وتشجع المواطنين على زيارة المعرض، جاوبني قال لي أنه أول يومين في المعرض هما للتجار والمستثمرين واليوم الأخير للمواطنين.
1: صحيح.
0: وين الإشكالية؟
1: وهذا الحكي ما كان موضح بالإعلانات وبالدعاية تبعت المعرض. تمام. المهم إحنا رحنا ثالث يوم اللي هو مبارح.
0: أها.
1: وانا بحسب انه البرنامج اللي انتم نشرينه واللي هم نشرينه انه اليوم الثالث للساعه 6 مساء. تمام. رحنا يعني طالع مشوار من العبديه لقصر المؤتمرات ما يقارب اكثر من 30 دقيقه سواقه، والاولاد معي بالسياره بالشمس. وصلنا هناك في ازمه خانقه. قعدنا من الساعه تقريبا 3:15 و3:30 وهم عند الباب وهم مش فاتحين لنا الباب، يحكوا لنا خلص سكرنا بطلنا نستقبل.
0: ليش؟
1: يدخل ناس معينين وناس لا، يعني كان وضع كثير سيء جدا.
0: انه يعني حكوا لك ما في مجال، ما في مجال تدخل، ودخلوا غيرك.
1: سكرنا. سكرنا
0: وبعدين دخلوا غيرك
1: وصاروا يدخلوا ناس معينين، يعني كانوا كيف معارف او اصحاب او شيء زي هيك، يعني عائلات معينه كانوا كل واحد بيعرف حدا معين يدخلوا. بس كان وضع جدا سيء، والولاد معي بالسياره جو كثير شمس. كنا حابين يعني انه ندخل ونشوف، انه كانوا حكين انه في 70 شركة مشاركة وكان في معرض وهيك، يعني كان وضع جدا سيء يعني.
0: طيب صراحة ان شاء الله رسالتك بتوصل، ان شاء الله رسالتك بتوصل للجهات المختصة. وعد اللي يوصل صوتك للاشخاص اللي قاموا بتنظيم.
1: لا انا بتمنى انه تحكي مع وسيم الجعبري هو نفسه وتحكوا له، بما انه انتوا دعتونا
0: ان شاء الله. اكيد اكيد اكيد انا راح اتواصل معه.
1: في ضغط على المعرض وانتوا عارفين انه كان في ضغط، يعني هو عارف لانه لما انتوا حكيتوا معه حكى انه كان عدد الزوار اكثر من 15,000 المرات الماضيه، يعني هو كان متوقع انه يجي العدد هذا. فانت بخلي للجمهور يوم واحد، واليوم هذا يصير في ضغط وتسكروا قدام الناس. طب انتوا اللي دعينا، يعني احنا كانوا جايين ضيوف عليكم، صح ولا لا؟ على المعرض.
0: صحيح. ان شاء الله بوصل صوتك. وانا بحكي مع السيد يوسف، مع السيد وسيم، عفوا وسيم الجعبري، بنقل له رسالتك وشكوتك، وان شاء الله خير ان شاء الله للمرات القادمه. يعني ان شاء الله بيكون التنظيم افضل، وان شاء الله بتقدر انت وعائلتك الكريمه تحضروا وتشاركوا وتتبضعوا. شكرا لك اخوي، يسعد هالصباح، تحياتي. مستمعينا ومتابعينا، ارجع اصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. وين وصلنا؟ لرسالة أبو حمزة. صباح الخير ست سارة، صباح الخير للجميع، نهاية أسبوع مبارك لنا ولكم جميعا، يسعد هالصباح يا أبو حمزة. أروح لرسالة أم محمد فروخ من طقوع، يسعد صباحك، أهلا ومرحبا فيك، يسعد هالصباح. أيضا أم محمد من جبل المكبر، تحياتي الصباحية لكم جميعا أصدقاء هالبرنامج. كمان نروح نصبي على كل اللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. صباح الخير لمريم صديقة البرنامج عبر البث المباشر. أبو أسامة يسعد هالصباح، شكرا على المتابعة الدائمة أبو أسامة. عز الدين زيتون يسعد صباحك، الله يسعد صباحك أخت سارة، وما أجمل أن تعطي الخير وأنت تعرف أن المقابل ليس من الناس بل من رب الناس. الحمد لله. كمان نروح لصديق البرنامج أحمد ذياب ملش، صباح الخير، بدي أغنية إليسا بتمون. صالة عندك الموضوع، إليسا بتمون لأخونا أحمد ذياب ملش. مستمعينا ومتابعينا، نروح لبرنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المصريين، صباح الخير لفلسطين، وصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
2: يعني برنامجنا اليوم إن شاء الله لموضوع المياه أيضا لابد التذكير. رح نذكر خلال هذه الفترات إنه إحنا عن جد زميلة سارة عم نمر في أزمة مائية خانقة جدا جدا جدا، فنطلب من كل أكيد العامة يعني كل الامتياز لسلطة المياه، كل المشتركين إنه يكون في عنا ترشيد في هذا الموضوع بشكل كبير في مناطق كثيرة عشان نكون واضحين.
0: نعم.
2: حتى في منطقة بيت حور عشان تكون في معانا خلال 10 أيام الأخيرة وإحنا نضخ على المياه على منطقة بيت حور، ما قدرنا نوصل حتى المياه لمناطق، يعني بصراحة
0: في مناطق ما وصلتها.
2: نعم صحيح، لكن إحنا كنا مضطرين عشان نكون واضحين إنه إحنا نطلع من المنطقة ونروح على مناطق زي الكركفة والهيك، لأنه كمان الدور صار أول شيء طويل جدا، وثاني شيء إنه إحنا مهما كنا رح نعطي في هاي المناطق رح تضل هالموضوع يعني دائما. فعشان هيك أنا من خلالك ومن خلال هذا الراديو اللي دائما داعم لنا هو أكيد للمواطنين، نقول إنه مثل من كل المسلمين الناس إنها تعمل عملية إرشاد في موضوع المياه. وبالنسبة لبرنامج اليوم راح يكون كالتالي إن شاء الله: منطقة بيت جالة دار الشيوخ الغوالي والجواريش، حارة العراق عمارة خانم وشارع القصر، مستشفى الحسين والسهل أيضا ضمن برنامج بيت جالة بيرعونة والعماير وأيضا الأمريكية. بالنسبة لبيت لحم المستشفى الفرنسي والسينما، الكركفة ووادي الجمل واسكنات الجامعة ومشحمة أبو سعود ومركز أريش، وادي معالي واسكنات الميلاد. اللي بتحدث انه من امبارح كانت موجوده ولم تصل، نعم صحيح، ان شاء الله اليوم راح يتم تزويد هذه المناطق في حال يعني فتح المضخة ووصول المياه. نبقى ايضا في بيت لحم شارع الصف المنطقه العاليه، بالنسبه للدوحه شارع المضخة الخلفاء الراشدين، الخضر مطعم القدس الزواهره، حاره بوجه والبلده القديمه. أما الثلاث مناطق وسط خط التخريج باتجاه بيت حور ذات نصر كان منسي لأوانا في بيت لحم الكبة الكبة القديمة حديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران من سلطة المياه والمجاري، سعدها الصباح، شكرا جزيلا، نهاية أسبوع وإجازة سعيدة، شكرا.
2: شكرا لكم.

0: مستمعينا، إلى الاقتصاد، ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1%، والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا مريم أبو عكر. يسعد صباحك مريم، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا ومرحبا. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: سمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 18 من شهر 6 لعام 2022، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف في 2.92، أما سعر البيع يصرف في 2.96. الدينار الأردني مقابل الشيكل يصرف ب 4.11، أما سعر البيع يصرف ب 4.20. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.37، أما سعر البيع يصرف ب 3.41. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4316 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات لهذا اليوم، يعطيكم العافية.
0: شكرا جزيلا لك مريم أبو عكر من بنك فلسطين، تحياتي. نهاية أسبوع وإجازة سعيدة، شكرا. حدد لي وين عينك، على الدولار ولا على الشيكل؟

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية، بس خلينا نأخذ طيب آخر مشاركة طيب منت عليه قبل ما أنهي. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نأخذ آخر اتصال. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير يا ست صارة.
0: يسعد صباحك. انت سمعتني انه بلشت اختم، اشروا لي قالوا لي صارة
1: وانا بدي حكيت قبل شوية وكانوا في ذهب مصاري
0: ولا يهمك. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ طمنا عنك، وين هالغيبة؟
1: لا والله انا موجود، سهل الدنيا سهل البلاد، انت غشي ما يخسارة سهل اشغال، الله يكون
0: بعين الله ابو حمزة. يسعد
1: تحملينا
0: ولا يهمك، تفضل
1: المثل.
0: تفضل.
1: بالنسبة للمية، احنا عنا في بيت صحور، حكى الأخ عوني هسه وبقول انه في عنا شوية مشاكل في البلد. يعني هي كل ما بتيجي المية على منطقة السيار الـYMCA هنا بتصير مشاكل. ليش بعرفش، باحترامي لأخوي عوني، وعوني صاحبي وأخوي وصديقي وجاري وبحبه. بس ليش كل مرة في بيت السيار في بيت صحور عند دار الشيخ رمضان المية ما بتجيش؟
0: توصلش؟
1: أنا بحدد.
0: طب خليني أكتب هاي الملاحظة عشان أوصلها لعوني. أني منطقة في بيت صحور؟
1: الـYMCA السيار بجانب دار الشيخ رمضان. كل مرة بتصير عندنا المشكلة هذه، بتيجي مرة ومرتين تنقطع، مرتين مرة بتيجي ومرة بيصير فيها كل مرة عندنا مشكلة. بيجي دورنا بيصير عندنا مشكلة. ليش يعني عند دورنا بيصير مشاكل؟
0: الله لا يجيب المشاكل ان شاء الله.
1: لا والله صرنا يعني نشتري كل اسبوع ميه بطلت توفي مع البني ادم.
0: مشكله هاي. مشكله.
1: انا لو الكل كله متضرر، من كل متضرر، بس ناس تضرر وناس ما تضررش، والله الله ما كلها.
0: ولا يهمك ابو حمزه، ولا يهمك، يسعد هالصباح. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك لاستكمال رسالتنا الاخيره.
0: يلا يسعدك، ولو انا موجوده مشان كل المواطنين واصل صوت جميع المواطنين. يلا يسعدك. شكرا. تحياتي مستمعينا ومتابعينا الاعزاء، وصلنا واياكم الى نهايه مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على امل ان نلتقي بدايه الاسبوع القادم. وأنا صار لازم ودعكم بدون فيروزة، هاي مني. تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج زميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة لكم جميعا. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة طالت مدناً وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 مواطنين من مدينة نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة قلقيلية. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت 4 شبان، كما اعتقلت شابا من قرية جيوس شرق المدينة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس صباح اليوم، وتوجهت إلى شارع المدارس وحارة الجماسين. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف لمنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك أعلنت حركة حماس عن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. الناطق باسم حماس حازم قاسم:
2: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلي عن مجلس السلام مع السيد ميلادينوف وغيره من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعامل مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل، وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية، لأننا نعيش كارثة كبيرة والبدء بإحمار في قطاع غزة.
1: كشفت مصادر مطلعة عن محادثة فلسطينية أمريكية غير معلنة عقدت في العاصمة اليونانية أثينا خلال نيسان أبريل الماضي، وتناولت ملفات أموال المقاصة ومستقبل إدارة قطاع غزة والأجهزة الأمنية الفلسطينية والانتخابات. ووفق التقارير فإن اللقاءات بدأت في 17 من نيسان أبريل الماضي ضمن زيارة أجراها وفد فلسطيني ترأسه نائب الرئيس محمود عباس حسين الشيخ، وضم مدير المخابرات ماجد فرج ومستشار الرئيس مجد الخالدي. وبحسب المصادر فقد طرحت الإدارة الأمريكية خلال اللقاءات مقترحا يقضي بتحويل $1 مليار من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل إلى مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي لقطاع غزة، على أن يخصص نصف المبلغ للقطاع والنصف الآخر للضفة. وأضافت المصادر أن القيادة الفلسطينية اشترطت أن يقترن أي تحويل للأموال بمنح السلطة صلاحية حقيقية في قطاع غزة وأن تكون مطلعة على أوجه إنفاق الأموال المخصصة، كما أبدت استعدادا للموافقة على تحويل $500 مليون مخصصة لغزة، لكنها رفضت تحويل المبلغ المخصص للضفة إلى المجلس. ووفقا للمصادر بررت السلطة موقفها بأن تحويل الأموال الخاصة بالضفة إلى مجلس السلام أو إلى أي لجنة خاصة مقترحة لإدارة شؤونها سيعني عمليا وضع السلطة الفلسطينية تحت وصاية هذا المجلس. كما تناولت المباحثات الملف الأمني، إذ ناقش الجانب الأمريكي مسألة إنهاء وجود تشكيلات أمنية نخبوية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بداعي أن إسرائيل تنظر إلى هذه الوحدات الأمنية بحذر خشية انخراط عناصرها في عمليات مقاومة نظرا لما تلقوه من تدريبات عسكرية متقدمة في عدد من الدول. وتطرقت اللقاءات كذلك إلى ملف الانتخابات الفلسطينية، وأبلغ المسؤولون الأمريكيون الجانب الفلسطيني رفضهم إجراء الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني التي كان الرئيس محمود عباس دعا إليها بمرسوم أصدره في شهر شباط فبراير الماضي. أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل جندي احتياط وإصابة 7 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد في حادث أمني وقع في عمليات عسكرية جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن الجندي القتيل قتل إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت فريق قيادة تابعا لنائب قائد الفرقة. وأضاف الجيش أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 7 جنود بينهم نائب قائد الفرقة 36، فيما تراوحت إصابات الجنود بين متوسطة وطفيفة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة التفاهم إلكترونيا عن بعد بفصل زمني قصير بين التوقيعين. وتتضمن الوثيقة بنودا تتعلق بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري عن إيران والعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال الإيرانية مجمدة، وخطة لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مستشار لنتنياهو قوله أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وبحسب المستشار فإن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل. إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية. افتحوا أو غضوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: وأول أوردر

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل تجري مفاوضات وصفها بالعنيدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان. وقال المسؤول الإسرائيلي المقرب من نتنياهو إن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها بشأن جنوب لبنان. وكان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مستشار لرئيس وزراء الاحتلال قوله إن إسرائيل تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران. وأبلغ نتنياهو الرئيس الأمريكي وفقا لهذا المستشار أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. هذا وقالت صحيفة معرفة العبرية إن أزمة بين واشنطن وتل أبيب قد تندلع قريبا بسبب التعنت الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الضغوط الأمريكية للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري ستزداد خلال الفترة المقبلة. وقالت المصادر للصحيفة إنه إذا استمرت إسرائيل في التعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع بواسطة عرقلة تزويد إسرائيل بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية عليها. وأشارت المصادر أيضا إلى أن ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على نتنياهو لإبداء مرونة بشأن الجبهة الشمالية، وقد طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل الانسحاب حتى من النقاط الخمس العسكرية في جنوب لبنان والانسحاب من جبل الشيخ السوري، وطلبت تقليص عملياتها العسكرية التي قد تضع المسار السياسي مع طهران في خطر. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة سبعة آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد في حدث أمني جنوب لبنان. وقال الجيش إن القتيل أو إن الجندي قتل إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت فريق قيادة تابعا لنائب قائد الفرقة 36 في جيش الاحتلال. وأضاف الجيش أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة جنود بينهم نائب قائد الفرقة 36، فيما وصفت إصابات الجنود بأنها متوسطة إلى طفيفة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن شهيدين وثماني إصابات وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت في تقرير لها أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي بلغ إجمالي الشهداء 1007 شهداء وإجمالي الإصابات أكثر من 3165 مصابا، فيما بلغت حالات الانتشال 784 شهيدا. إلى ذلك أعلنت حركة حماس عن تحقيق توافقات واسعة وتقاربا كبيرا في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. ناطق باسم حماس حازم قاسم متحدثا.
2: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلي عن مجلس السلام مع السيد ميلادينوف وغيره من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية، لأننا نعيش كارثة كبيرة والبدء بإعمار في قطاع غزة.
1: إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفادت صحيفة هآرتس العبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دفعت أو تعارض دفع وزراء في الحكومة لمخطط في الخليل يهدف إلى الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإقامة ما تسمى بالإمارة المستقلة تنضم إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والدول العربية وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وسياسية. وبحسب ما أوردته هآرتس اليوم، فإن جيش الاحتلال وأجهزة الأمن يعتبرون الخطة غير قابلة للتطبيق عمليا، ويحذرون من أن تنفيذها قد يجر إسرائيل إلى التدخل عسكريا في صراعات داخلية فلسطينية بالضفة. وشهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة هذا الأسبوع نقاشا حول المبادرة شارك فيه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات برفقة 5 من سكان الخليل بهدف الدفع بالمخطط حسبما جاء في الصحيفة. وقدم بركات المشاركين على أنهم شخصيات مستعدة لتولي المسؤولية عن المناطق التي تقيم فيها عائلاتهم والانفصال عن السلطة وإقامة نموذج حكم محلي قائم على البنية العشائرية. في المقابل، رفضت جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذه التقديرات بشكل قاطع، وقالت إن معظم الشخصيات التي جرى تقديمها على أنها مؤثرة تفتقر إلى مكانة جماهيرية حقيقية في الخليل ولا تعرف بوصفها مراكز قوة في المدينة. كما حذرت مصادر أمنية من مجرد عقد مثل هذا النقاش داخل الكنيسة ومنح شرعية رسمية لفكرة قيادة عشائرية مدعومة من إسرائيل، معتبرة أن ذلك قد يفسر كمحاولة إسرائيلية لتفكيك القيادة الفلسطينية القائمة عبر دعم شخصيات متعاونة مع الاحتلال. طالب عشرات المسؤولين الإسرائيليين السابقين بينهم رئيسا الحكومة الأسبقان إيهود باراك وإيهود أولمرت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لمواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة، محذرين من اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم يطرأ تغيير على سياسة الحكومة بهذا الشأن. وجاء في الرسالة أن الموقعين يوجهون نداء استيقاظ وإنذارا أخيرا، مطالبين الدولة ومؤسساتها باستخدام جميع الوسائل اللازمة للقضاء فورا على الإرهاب اليهودي المنتشر في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة. وأضاف الموقعون أن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد وإصابة مزارعين ورعاة فلسطينيين وإلحاق أضرار بالممتلكات ونهبها بعنف، متهمين مئات المستوطنين بالضلوع فيها. أصيبت امرأة وصيادنا اليوم برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة وسط تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية أن الصياد محمد القرعان أصيب بجراح خطيرة جراء إطلاق نار من بحرية الاحتلال في بحر القطاع. كما أصيبت امرأة في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع برصاص جيش الاحتلال. إلى ذلك، أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقاربا كبيرا في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة والدخول في المرحلة الثانية. الناطق باسم الحركة حازم قاسم.
2: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلي عن مجلس السلام، مع السيد ميلادينوف وغيره، من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل، وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية، لأننا نعيش كارثة كبيرة والبدء بإعمار في قطاع غزة.
1: أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد شخصين في استهداف من مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. يأتي ذلك بينما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي احتياط وإصابة 7 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد في حدث أمني جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن الجندي قتل في انفجار عبوة ناسفة استهدفت فريق قيادة أمنيا تابعا لنائب قائد الفرقة 36. وقال الجيش إن الحادثة أسفرت عن إصابة نائب قائد الفرقة 36 و6 جنود بينهم 3 بحالة متوسطة. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو قوله إن إسرائيل تجري مفاوضات عنيدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب أو التراجع عن مواقفها بشأن جنوب لبنان. وكان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مستشار لنتنياهو قوله إن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب المستشار فإن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. أما صحيفة معرفة العبرية فقالت إن أزمة بين واشنطن وتل أبيب قد تندلع قريبا بسبب التعنت الإسرائيلي في هذا الإطار. إلى حالة الطقس المتوقعة مستمعين، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
0: راديو بيت لحم 2000 الرؤية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: نشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. وقال رئيس بلدية الشيوخ حسن حلايقة إن الاحتلال كان قد أخطر قبل نحو شهر أصحاب المنازل بوقف العمل بحجة عدم الترخيص، وبالرغم من قيام أصحاب تلك المنازل بتسليم كافة الوثائق القانونية والأوراق اللازمة للحصول على تراخيص مطلوبة، إلا أنهم فوجئوا اليوم بتسليمهم إخطارات بالهدم. حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من مخاطر إقرار قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان، مؤكدا أن الأذان شريعة إسلامية ولا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل فيه. وأوضح المجلس في بيان أن هذا القانون يأتي في ظل تزايد الاعتداءات على المساجد وأماكن العبادة، التي كان آخرها إحراق مسجد جلجلية الكبير ومسجد آخر في قرية مزارع النوباني من قبل المستوطنين المتطرفين أمس. وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بحرق المساجد والاعتداء على أماكن العبادة وتدنيسها. أصيبت امرأة وصيادنا اليوم برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة وسط تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة بالقطاع. إلى ذلك أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقاربا كبيرا في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية، بحسب الناطق باسم الحركة حازم قاسم.
1: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلي عن مجلس السلام، مع السيد ميلادينوف وغيره، من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل، وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية، لأننا نعيش كارثة كبيرة والبدء بإحمار في قطاع غزة.
0: قالت صحيفة هآرتس العبرية اليوم إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض دفع وزراء في الحكومة الإسرائيلية لمخطط في الخليل يهدف إلى الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإقامة ما تسمى إمارة مستقلة تنضم إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والدول العربية، وسط تحذيرات ومن تداعيات أمنية وسياسية لهكذا خطوة. وبحسب ما أوردته هآرتس فإن الجيش وأجهزة الأمن يعتبرون الخطة غير قابلة للتطبيق عمليا، ويحذرون من أن تنفيذها قد يجر إسرائيل إلى التدخل عسكريا في صراعات داخلية فلسطينية بالضفة. وشهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي هذا الأسبوع نقاشا حول المبادرة شارك فيه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات برفقة 5 من سكان الخليل بهدف الدفع بالمخطط. وقدم بركات المشاركين على أنهم شخصيات مستعدة لتولي المسؤولية عن المناطق التي تقيم فيها عائلتهم والانفصال عن السلطة الفلسطينية وإقامة نموذج حكم محلي قائم على البنية العشائرية. وخلال الجلسة ادعى المشاركون أن بإمكانهم فرض النظام وتوفير الحماية للسكان في مناطق نفوذهم، علما بأن الحديث عن شخصيات غير معروفة في مدينة الخليل ولا يمثلون سكانها. وطالب المشاركون الجيش وأجهزة الأمن باتخاذ خطوات واسعة لصالحهم، من بينها الامتناع عن تنفيذ عمليات ضدهم وضد المقربين منهم وتقليص الاعتقالات والمداهمات بحثا عن أسلحة. في المقابل رفضت جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذه التقديرات بشكل قاطع، وقالت إن معظم الشخصيات التي جرى تقديمها على أنها مؤثرة تفتقر إلى مكانة جماهيرية حقيقية في الخليل ولا تعرف بوصفها مراكز قوة في المدينة. كما حذرت مصادر أمنية من مجرد عقد مثل هذا النقاش داخل الكنيسة ومنح شرعية رسمية لفكرة قيادة عشائرية مدعومة من إسرائيل، معتبرة أن ذلك قد يفسر كمحاولة إسرائيلية لتفكيك القيادة الفلسطينية القائمة عبر دعم شخصيات متعاونة مع الاحتلال. وأضافت المصادر أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها تعزيز التأييد للفصائل التي تصفها إسرائيل بأنها أكثر تشددا وزيادة حالة عدم الاستقرار في الضفة. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد شخصين في استهداف من مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي احتياط وإصابة 7 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد في حدث أمني جنوب لبنان. وقال الجيش إن الجندي قتل في انفجار عبوة ناسفة استهدفت فريق قيادة يتبع لنائب قائد الفرقة 36. وأسفر الحادث عن إصابة 7 جنود إلى جانب الجندي القتيل، ومن بين المصابين نائب قائد الفرقة 36. هذا وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تجري مفاوضات عنيدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان، مضيفا أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها بشأن جنوب لبنان. وكان مستشار لنتنياهو قال لموقع أكسيوس الأمريكي إن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. وأشار المستشار لنتنياهو في تصريحاته إلى أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: نشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. وقال رئيس بلدية الشيوخ حسن حلايقة إن الاحتلال أخطر قبل نحو شهر أصحاب المنازل بوقف العمل فيها بحجة عدم الترخيص، وبالرغم من قيام أصحاب تلك المنازل بتسليم كافة الوثائق القانونية والأوراق اللازمة للحصول على تراخيص مطلوبة، إلا أنهم فوجئوا اليوم بتسليمهم إخطارات بالهدم. اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وأدوا ما يعرف بالسجود الملحمي قبالة مسجد قبة الصخرة خلال اقتحامهم المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال. أصيبت امرأة وصياد اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط تواصل خروقاتها للاتفاق أو اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية بأن الصياد محمد جلال القرعان أصيب بجراح خطيرة جراء إطلاق نار من بحرية الاحتلال في بحر القطاع. كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة والدخول في مرحلته الثانية، بحسب الناطق باسم الحركة حازم قاسم.
2: تواصل حركة حماس اليوم لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وأيضا مع ممثلي عن مجلس السلام مع السيد ميلادينوف وغيره من أجل استكمال النقاشات لوضع إطار عمل تنفيذ كل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بالأمس في النقاشات مع الوسطاء تم الوصول إلى توافقات واسعة، نأمل أن ينعكس اليوم في النقاشات من أجل أن نضع استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضا الدخول الحقيقي في المرحلة الثانية. هناك كان تقارب بالأمس كبير من أجل ضمان تنفيذ باقي المرحلة الأولى وأيضا مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة على كل الأطراف. حماس تفتح المجال كبيرا للوصول إلى مثل هذه التوافقات بالمرونة التي تبديها والإيجابية التي تتعامل مع كل المسائل، وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمحدد أساسي بوقف الإبادة الجماعية وإدخال إغاثة حقيقية لأننا نعيش كارثة كبيرة والبدء بإحمار في قطاع غزة.
1: قالت صحيفة هارتس العبرية إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض دفع وزراء في الحكومة لمخطط في الخليل يهدف إلى الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإقامة ما تسمى إمارة مستقلة تنضم إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والدول العربية وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وسياسية. وبحسب الصحيفة فإن الجيش وأجهزة الأمن يعتبرون الخطة غير قابلة للتطبيق عمليا ويحذرون من أن تنفيذها قد يجر إسرائيل إلى تدخل عسكريا في صراعات داخلية فلسطينية بالضفة. وشهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست هذا الأسبوع نقاشا حول المبادرة شارك فيه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات برفقة 5 من سكان الخليل بهدف الدفع بالمخطط وفق الصحيفة. وقدم بركات المشاركين على أنهم شخصيات مستعدة لتولي المسؤولية عن المناطق التي تقيم فيها عائلاتهم والانفصال عن السلطة وإقامة نموذج حكم محلي قائم على البنية العشائرية. إلى ذلك رفضت جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذا التوجه بشكل قاطع، وقالت إن معظم الشخصيات التي جرى تقديمها على أنها مؤثرة تفتقر إلى مكانة جماهيرية حقيقية في الخليل ولا تعرف بوصفها مراكز قوة في المدينة. كما حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من مجرد عقد مثل هذا النقاش داخل الكنيست ومنح الشرعية الرسمية لفكرة قيادة عشائرية مدعومة من إسرائيل، معتبرة أن ذلك قد يفسر كمحاولة إسرائيلية لتفكيك القيادة الفلسطينية القائمة عبر دعم شخصيات متعاونة مع الاحتلال. وأضافت المصادر أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها تعزيز التأييد للفصائل التي تصفها إسرائيل بأنها الأكثر تشددا وزيادة حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد شخصين في استهداف من مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي احتياط وإصابة 7 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد هو نائب قائد الفرقة 36 جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت فريق قيادة تابع لنائب قائد الفرقة في جنوب لبنان. إلى ذلك قال جيش الاحتلال إن قوته متمركزة في مناطق عملها بجنوب لبنان، وأشار إلى أن الجيش ينتشر في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان وفقا للحاجة العملياتية. من جانبها أشارت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث في واشنطن الأسبوع المقبل. وتؤكد خريطة الجيش التي نشرها اليوم وجود قوات في تلال علي الطاهر وكفر تبنيت قرب النبطية. في هذا الإطار نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو قوله إن إسرائيل تجري مفاوضات وصفها بالعنيدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان، مضيفا أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها بشأن جنوب لبنان. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهار السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمع، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
8: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
7: بحجم بلد.
9: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
7: حديث البلد،
8: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
9: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
7: حديث البلد
8: كونوا على الموعد.
7: حديث البلد.
8: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا في الجميع وما كنتم عم بتتابعوا دائما راديو بيت لحم 2000 وراديو مرح من الخليل، والآن معكم على الهواء مباشرة حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. خذوا المناصب، خذوا المكاسب، بس خلولنا الوطن. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي،
1: انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. يا وطن وانت،
0: يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي، انت يا فخر المواطن المناضل والسياسي.
1: أنت أجمل وأنت أغلى
0: وأنت أعظم،
1: أعظم من الكلاسي.
0: الله الله، ما بنلاقي أفضل وأجمل وأعمق من هالكلمات، فتحياتنا للفنان التونسي لطفي بوتشناق.
2: الله يمأساكم بالخير،
0: الله يسعد مساكم. ضيوف مع محلية،
2: محلية.

اليوم الخميس 18/6/2026 واليوم رح نكون معكم على مدار تقريبا ساعة من الوقت بآخر الأخبار وأيضا أفضل وأجمل الأغنيات وتحياتكم على الهواء مباشرة. اليوم البرنامج فري، ما رح يكون معنا لا مسؤول ولا وزير ولا مدير ولا رئيس بلدية ولا محافظ ولا ضيف أيا كان. اليوم الكم

0: هلا بالخميس هلا بالخميس هلا
1: بتموتوا على يوم الخميس لأنه تاني يوم في عطلة وتالت يوم في عطلة تاني يوم في مقلوبة تالت يوم في نومة للساعة 10 الصبح. متعودين طبعا أنتوا على الكسل وإحنا بنموت فعلا على الكسل والإجازات والمناسبات السعيدة والمناسبات المش سعيدة. المهم يوم ونعطل فيه. القهوة اليوم استلمتها وأنا على الباب، والله كان صالح عم بستناني على الباب الرئيسي. بفتح الباب بقول تفضلي، بقول له هاي قهوة مع السلامة يا أخي. شو الموضوع؟ الناس لما بيقدموا قهوة يعني خلص الله معكم، فهو بقول لي لا هاي قهوة أهلا وسهلا. شكرا يا إسلام.

يسعد قلبك يا إسلام، أهلا وسهلا فيك وبكل المتابعين الكرام. احنا موجودين من خلال الموجة 106.3 ومن خلال 100.8 وموجودين من خلال التلفزيون على الريسيفرات المحلية، وموجودين من خلال فيسبوك راديو بيت لحم 2000 وراديو مرح، وموجودين من خلال تيك توك سمر دبس.

الأشخاص اللي بتقضوا معهم وقتكم أو معظم وقتكم يؤثرون في مستوى تفكيركم وبطموحاتكم وبنتائجكم. إذا بدكم نتائج أفضل وأكبر فأحيطوا نفسكم بأشخاص بيفكروا بشكل أفضل وبشكل أكبر، لأن دائرتك الحالية بتحدد سقف إنجازاتك القادمة. باختصار، بيئتك بتشكل مستقبلك أكثر مما بتتخيل. شخص واحد بحياتك بيدعمك، بيوقف معك، بيعطيك أفكار، بيشجعك، بيطورك أفضل من 100 شخص موجودين هيك فقط للفرجة على الرفوف.

درجات الحرارة اليوم في القدس المحتلة 28 درجة مئوية، بكرة كذلك، أما يوم السبت 29 درجة في ارتفاع بدرجة واحدة. مدام ما وصلت 30 احنا بخير الحمد لله رب العالمين. 28 29 30 بمشي الحال، بس بعد هيك والله بنشوب، بصير بدنا مراوح.

إيمان القواسمة من مرح، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، وما بننسى بشارة اللي حاول قدر المستطاع إنه يضبط اللون مع الكرومة. يعطيك العافية يا مخرجنا. أغرب لون بالحياة اليوم هذا اللون، شكله ما بيزبط ولا مع أي شيء، بس اليوم بشارة زبط الموضوع.

حاجز الكونتينر حاليا سالك على الشغرب، سالك النشاش مغلق للخارج وللداخل سالك. ايوه مراح رباح سالك اليوم، المنشية سالكة، كرمة سالكة، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، بن نعيم حاليا سالكة، فرش الهواء كمان فاتحة وسالكة، دوارة قوعة سالكة، دورة سالكة، الفحص سالكة. أما راس الجورة فهي مغلقة بالاتجاهين، النبي يونس كذلك مغلقة بالاتجاهين، سعير مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة.

اعتبارا من نهاية هذا الشهر، نقابة محطات الوقود تهدد بوقف تزويد الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية بالمحروقات. ايش الخبر؟ ولو بقدروا هم يهددوا، بس هل رح ينفذوا او لا؟ انا بس بلشت يعني هيك تضرب عيني على الخبر، قلت ولي معناته ما في وقود، ما في الشهر الجاي. فلما قرات انه لا للمؤسسات الامنيه والحكوميه هذا الخبر، اول مره بشوف المؤسسات الامنيه والحكوميه بتتهدد الصراحه. ف اليوم هذا التحذير من نقابة أصحاب محطات الوقود بفلسطين مع وقف تزويد الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحروقات اعتبارا من 25 الشهر.

يا اخوان المؤسسات الامنيه فوق، ما هي مش انه حدا يهددها هيك ابدا، ما مش مزبوط. بدنا نروق يعني اعتبارا من 25 الشهر، يعني معهم مهله كم من يوم يضبطوا الوضع. في حال لم تقم وزاره الماليه بصرف المستحقات الماليه المتراكمه للمحطات،

والله رح يزعلوا الصراحة، ما بعرف قديش ممكن هذا الكلام يجرح المشاعر، إنه تهديد للأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية إنه ما رح نعطيكم بنزين، ما رح نزودكم بالسولار بالمحروقات، ولو كيف بدهم يروحوا يجوا، كيف بدهم يلحقوا المشاكل، كيف بدهم إذا صار مصيبة في البلد يسيطروا على الموضوع، كيف إذا يعني ما نظموا حركة السير، كيف يعني إذا صار يعني كارثة في البلد كيف بدهم يروحوا، كيف بدهم يجوا العالم، كيف بدهم يعطي إذا حدا مثلا بده عليه قضية كيف بدهم يجيبوه، كيف بدهم يشحطوه، كيف يعني الموضوع صراحة غريب إنه يتم تهديد هيك بشكل مباشر وكتاب رسمي.

وعلى الملأ وأمام الإعلام. طيب بينكم وبينهم شوي بينكم وبينهم احكوا بعدين شوفوا كيف ممكن تحلوا الموضوع. العديد من المحطات اضطرت إلى الاقتراض من البنوك ومحال الصرافة بفوائد مرتفعة حتى يقدروا يزودوا المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية بالمحروقات. تداينوا الجماعة مشان يعطوهم محروقات يقدروا يتمشوا بالشوارع. القوات المشتركة كيف دوم يصيروا يمشوا بين في الشوارع؟ يعني أنا كل يوم بشوفهم مريم من حارتنا. قوات المشتركة 3-4-5-6 سيارات مزبوط من رأس بيت جالا لآخر بيت سحور. يلا بيوفروا. يعني هم محطات الوقود للأمانة ما قصروا صراحة. يعني هم بيزودوا الأجهزة الأمنية والحكومة بالوقود بشكل مستمر ووصلوا لمرحلة إنهم مديونين، فبالتالي يعني بطلوا قادرين على مواصلة تقديم هاي الخدمة في ظل الأزمة المالية المتفاقمة عليهم والديون اللي عم تتراكم كل شهر. يا أم الثوب الأحمر الحكومة مديونة لكل القطاعات باختصار. الأصفر والله ما هو أصفر، والله العظيم أنا مش لقيت له لون. هذا اللون هو أصفر، هو كموني، هو ليموني، هو إيش بالضبط مش فاهمة.

خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا من خلال البث المباشر كمان وعم بتركوا تعليقات. عز الدين زيتون الله يسعد مساكي أختي سمر ويريت أغنية لنجوى كرم حط أصحابك بالغربال مع الشكر والتقدير لكم. تمام نسمعها إن شاء الله.

اي والله بيقولوا لك هذا اللون حلو فلازم تحط لنا اغنيه هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك. صفر عيوني اسمعوا حتى او انا عم بسوق بوقف على الاشاره بقول ليش كل العالم هيك مبهورين وبتطلعوا تري اللون عامل عمايل اليوم. كأنه آخر مرة بحياتي رح ألبس هذا اللون مع كل هاي هذا التنمر. يا ليندك أو الليل الصهرة عندك ليندا ليندا يا ليندك. أبو حسن تقاطق الله يسعد المسا كيف الحال تمام نشكر الله أهلا وسهلا أنت كيف حالك؟ ليندا ليندا يا ليندا تحياتنا لإلك يا ليندا. إذا ليندا موجودة معنا تكتب تعليق

دكتور معنا، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا بحضرتك وبكل الكلام اللي عم تكتبه. إن شاء الله دائما في ميزان حسناتك.

0: بوني وماي.
1: حمزة زبون، الله يسعد مساك.
2: أحمد بطرد بهد ومر
1: برفقتي قهوتي، يسعد مساك منورة أستاذة سمر. شكرا شكرا جزيلا.
2: الأجندة ما فيها اسمي، طلبها رسمي، دوبتي جسمي. آيا ليندا
1: ليندا ليندا. شكرا يا إسلام.

0: جزيلا بزنس مان. كمال الأصفر عنوان الغيرة. معقول ولا شو؟ مش حاسة مش حاسة إنه هيك يعني مش حاسة عنوان الغيرة. شوفوا والله الصراحة الصراحة تعالوا أحكي لكم صراحة، أنا لابس الأصفر غيرة. أنا هيك متهمة إنه لابس الأصفر غيرة.
1: أه يا بيابا شو بقيت يابا، أه يا بيابا حبل الغسيل.
0: صفوة نزل الدجاج. آه فعلا نزل، بس أنا عم بحكي بخصوص من هون لشهرين إنه يرتفع. هلا عم بنزل بس من هون لشهرين رح يرجع يرتفع. بالله بالله عليك دقارة، حط هذا اللون عليك يجنن لكاظم السهر بالله عليك، عشان اللي مش عاجبه اللون الأصفر. أبو لؤي أجمل تحية مسائية مملوءة بالورد والعنبر ثمر الدبس، شكرا جزيلا.

اليوم أسعار المحروقات انخفض 2% إلى 78 دولار للبرميل، والنفط الأمريكي عند 75 دولار إثر توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. اليوم دولار ب 2.94 والدينار ب 4.14، أما اليورو ب 3.38.

0: يعني شوي شوي عيوني بيصيروا على صفار.
1: نظرات العالم مطمن احذر لي حزنك يسلم هالطول وهالنظره وهالجسم.
0: قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن.

ليمون أصفر والله بيلبق الموضوع. شكرا شكرا. مواطن بيكتب على حسابه وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص الأزمة اللي عم تتكرر على الجسر. بيقول كل موسم تتكرر هالأزمة وكل يوم تتضاعف ساعات الانتظار أكتر وأكتر، وكأن الوقت والكرامة والظروف الإنسانية للمواطن لا قيمة لها. آلاف المسافرين بين مريض وطالب وعائلة وعامل بيدفعوا ثمن واقع لم يعد أحد يسعى لتغييره بجدية. ليس المطلوب معجزات، بل موقف حقيقي يضع هذا الملف على رأس الأولويات، وتحرك فعلي يفرض حلول تخفف عن الناس هذا العذاب المستمر. فمن غير المنطقي أن يبقى السفر بالنسبة للفلسطيني رحلة استنزاف نفسي وجسدي ومالي أيضا قبل أن يكون وسيلة انتقال، ومن غير المقبول أن تتحول المعابر إلى اختبار يومي لصبر الناس وقدرتهم على الاحتمال. المواطن لا يبحث عن امتيازات، بل عن حقه الطبيعي في التنقل بكرامة، وهذا أقل ما يجب أن توفره أي جهة تدعي أنها تعمل لخدمته، لخدمة المواطن.

0: حط أصحابك بالغربال.
1: أصحابي
0: وين أصحابي؟ أنا بقول بدل ما تحط أصحابك بالغربال حط المسؤولين وكل الجهات المعنية بالغربال ونشوف مين وزنه تقيل ما بيقدر ينزل لما نغربل. اللي بيقدر إنه يقدم خدمات وبأسرع وقت للمواطن اللي عم بيشوفوه بتبهدل وبتشحطط وبتنقل قيمته على الجسر وبالساعات وبالأيامات صاروا الناس بيكرهوا ينزلوا ويطلعوا ويرجعوا على البلد جراء هذا الموضوع وهاي الأزمة. اللي بيطلع آخر واحد من الضفة الغربية يطفي الضوء ويحط المفتاح تحت الدعاسة. اللي بيطالبوا إنه الناس تطلع من البلد وما ترجع وين نروح؟ وفرولنا طيب مكان يكون الأفضل والأجمل والأريح متوفر فيه كل مقومات الحياة وبعدين تعالوا حطوا قولوا لنا حطوا المفتاح تحت الدعاسة. اللي بيسأل نفسي أفهم وأعرف وين بيسافروا كل هالعالم بيعيطوا معناش مصاري بتروحوا على بنروح على الأسواق بنلاقي الناس فوق بعض وبنروح على الشاليهات الكل ماخد عيلته عم بيشم الهواء المنتزهات مليانة المطاعم مليانة لدرجة الناس إنها زهقانة بدها تطلع من البلد تسافر على بلد تانية. تعال أقول لك يا جمانة تعالي أقول لك مين هدول هم الناس اللي بيسافروا والله ما هم شمة هواء قليل فئة كتير قليلة واللي معهم مصاري حبيبتي بيروحوا في اي بي مش مضطرين يوقفوا ويتشحططوا هاي الشحططة مع انه بوقت من الاوقات الفي اي بي كمان في عليها ازمة ورشاوة حدث ولا حرج تمام. اللي بيطلعوا من هالبلد او بده يروح علاج على الاردن وما اكترهم الصراحة او ام عندها أطفال ورايحة تزور أهلها اللي صار لها فترة طويلة ما زارتهم تستنى بهذا الوقت بالعطلة مشان تروح تشوف أهلها أو في ناس عندهم شغل رايحين يشتغلوا هناك أو يعملوا لهم شغلة ويرجعوا أو ممكن يكون عنده جواز سفر بده ينتهي بده يجدده بده أو عنده عزاء أو عنده فرح يعني كتير هي إحنا عائلة واحدة إحنا والأردن نسايب وأهل وقرايب في كتير مناسبات بننزل عشان نحضرها أو بنروح لأن في شغلة معينة فمش معقول يعني هذا السؤال لساتنا عم نسأل وين بيروحوا بيسافروا هدول العالم. في طلاب بيسافروا مشان يدرسوا في ناس عم بتروح مشان تشتغل في بلدان تانية في ناس يعني قليلة فئة زي ما قلت بيطلعوا يشموا الهواء بس حتى هدول يعني بيرجعوا لما بيرجعوا بيروحوا مثلا على تركيا يشموا الهواء بنبسطوا بيعيشوا أجواء يعني كتير حلوة بحطوا أجواءهم الحلوة على الجسر وبفوتوا برجلهم اليمين للنكد وللفوضى وللأزمة ولا لا لا لا فبيقول لك والله إحنا الانبساط اللي انبسطناه برا تركناه على الجسر ما جبناه معانا فرجعت نفسيتنا هي نكد وإحباط وتشاؤم. واللي بيقول اعلنوا الإضراب ومقاطعة السفر أسبوع الله يعني مستسهلين اسمعوا والله انتم مستسهلين انه الواحد ما يسافر انه الواحد يعلن الاضراب انه الواحد يعني يأجل سفراته طب التيكت طب المرض طب يعني ما في اشياء بتتأجل كلياتها فعشان هيك والله اللي بيعلق بهاي التعليقات لانك انت مش مضطر انك تسافر بتحكي هذا الحكي. نروح لبريك من بعده ونتابع جزء اخر من حديث البلد خليكم معنا.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا من البداية. تحياتنا لكم. إحنا بالجزء الثاني من حديث البلد، وأهلا وسهلا بي الجميع بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. عالم من التسالي. أبو عيادة يسعد مساك، أهلا وسهلا. عند مداخلاتي بتوقف القراءة يا سمر، الله يسامحك. كم مرة سمعت الحج محمد أو أبو عيادة ذكرته في البرنامج؟ وكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. الله يسامحك على كل حال، الله يسامحك، اتهمتني. هلأ إذا أنت بتروح على المطبخ وما بيوصلك الصوت، طب أنا شو أعمل؟ إذا بتروح عم بتسوق وفجأة عم بتوطي صوت السيارة أو إجاك تليفون، أنا شو ذنبي؟ بعيني وبعيني وردن على عمان وردن على. إجتك عزومة يا صالح، عزومة على إيش؟ بيتزا إيطالية بتحب؟ بالله عليك تخبي لي. أنا كمان والله بحب، بس أنا مش معزومة يعني. احكي لهم بدي تيك أوي يعني، هدول الحرام بدي أعطيهم لحدا وبتجيب لي إياهم. المهم هذه العزومة من علي أبو مرخية، بقول مساء الخير ومساء صالح وأجواء الحلوة من إيطاليا، وعزمك على بيتزا إيطالية.

وهي الأغنية من صالح لعلي أبو مرخية بدل البيتزا طبعا. كمان في لك طلب, شو العروض عم توصلك؟ ولا ترى أي شغلة مع صالح من خلالي, يعني أبدا أبدا أبدا, أنا مديرة أعمال صالح ابتداء من اليوم. يعني أي شغل لصالح أنا المسؤولة عنه. بقول لك شو رأيك نعمل دي جي نلم فلوس أكتر, شو رأيك؟ موافق؟ موافق.

شكرا على الاشتراك يا اخوان، وتحياتي لكم جميعا. ومزيد من التعليقات رح نقراها ان شاء الله بحلقه اليوم. اليوم زي ما قلت لكم ما في عنا ضيوف بالمره، حبينا انه هيك نريح بالويكند وناخذ فقط مشاركاتكم من خلال التعليقات، وايضا ملاحظاتكم. اذا في حدا عنده اي ملاحظه، اي تطوير على البرنامج، ما عندنا مشكله، شو حابين نضيف فقرات، اهلا وسهلا بمقترحاتكم وطلباتكم للأغنيات. والبث برعاية الأصفر، أوكي، ما عندي مشكلة، بس أي أصفر؟ يعني شو قصدك بالأصفر؟ أي أصفر؟

برضو بالأغاني لاحقني ممكن عصير بالليمون. صالح كلهم يتنمروا علي بس أنا وياك يعني إنه إحنا فريق واحد. كمان أنت عم تتنمر علي الله يسامح.

طيب شوفوا ترامب بآخر هيك تعليقاته أو تصريحاته بيقول ومدري لمين بيقول خلينا نشوف بالضبط للي بيوصفهم بالحمقى. بيقول هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازما بما فيه الكفاية مع إيران في حين أن سوق الأسهم قد سجل للتو مستوى قياسي وأسعار النفط تنهار. أما إنهم حسودين أو إنهم أشخاص سيئين أو أغبياء لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. هاي آخر تصريحات وتعليقات ترامب.

ما في حمام لونه أصفر؟ أنا بعرف الحمامة أسود سكني هيك على بيج على بني فاتح على أبيض أنا، بس إنه حمامة لونها أصفر؟

نرجع لموضوع الجسر اليوم، حركة نشطة للمغادرين أرض الوطن. إن شاء الله يا رب تروحوا وترجعوا بالسلامة. اليوم مقتل الجاسوس عبد العزيز الدهيني، هو شقيق العميل الأكبر وقائد الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة، غسان الدهيني. الوزير الإسرائيلي شكالي بيقول سنخوض حربا مع سوريا عاجلا أم آجلا، لأنها وتركيا تشكلان مسألة مقلقة أكثر بكثير من إيران.

ترامب بيقول كنت مسؤول إلى حد كبير لوصول الرئيس السوري للحكم، لقد قام بعمل هائل، لقد أعاد لم شمل ذلك البلد في سنة ونص فقط، فهم مبسوط منه. قالوا لي، بيقول ترامب، لو سمحت لا تضعه هناك لأنه رجل عنيف جدا. قلت لهم حسنا أعلم شيئا واحدا، فتى الكشافة لن يستطيع يحكم سوريا، والشرع قام بعمل جيد جدا. هو عم بمدح الشرع بعد ما كان يعني في يوم من الأيام هو على القائمة السوداء ومطلوب حيا أو ميتا، ولكن اليوم المديح يطال الشرع وبمدحه لأنه يعني عم بيرجع بلده إلى الأفضل، ولسه بوقت كتير قصير بسنة ونص.

0: من أخبار اليوم أيضا وزير التربية لطلاب الثانوية العامة شو بيقول؟ بيقول لهم ما في داعي تقلقوا وسنحسن الموقع ونعيش ظروف صعبة ولن يحدث خلل. يعني احنا خليني افسر شو بحكي لانه هو مش عارف او هم مش عارفين يكتبوا. هو صحيح احنا عم بنعيش ظروف صعبة بالفترة الحالية وموضوع التطبيق كثير صعب علينا انه نطوره على اعلى المستويات، بس ما في داعي تقلقوا، رح نجرب قدر المستطاع انه نحسن هذا الموقع، وان شاء الله بأربعة سبعة هو موعد الامتحانات لن يحدث خلل ان شاء الله.
1: درجنا ولا تخليني بنار هجرك يا حبيبي بتعزيني.
0: وبيقول الموقع فعلا تعرض لهجوم سبراني. ايوه انه ليه يعني والله تقول موقع خطير جدا، موقع لطلاب التوجيهي، موقع لتقديم الامتحانات، هجوم سبراني مرة واحدة. على كل حال تم اتخاذ احتياطات لازمة وتم فحص كل شيء، والخلل كان بدخول الطلاب من خارج الوطن. وهيك بلطافة حكى وبأسلوب حسن وهيك كجو عائلي وأسري، بيقول الطالب هو ابن وزارة التربية والتعليم وإحنا أسرة مع بعضينا، وما واللي بدنا إياه أنه يرتاح الطالب بالامتحان وما في أي مشاكل في التطبيق مستقبلاً. الخلل بالتطبيق كان خارجي وليس داخلي، وجربناه لأكثر من سنتين والموقع يعمل بشكل ممتاز، وحريصين على الطلبة ودول العالم تجري امتحاناتها أصلا إلكترونيا. دول العالم بيقدموا امتحانات إلكترونيا، بس إحنا أول مرة بدنا نقدم امتحان وقدمنا وفشلنا للأسف، مع أنه هم يعني أعلنوا عنه خلال شهر، بس عم بيقول اليوم بالخبر أنه من سنتين عم بيجربوا بهذا الموقع وكان في التجربات السابقة يعمل بشكل ممتاز، ولكن الهجوم السبراني هو السبب.

وينك يا بشارة؟ ناقصك بشارة صراحة. تتذكر بشارة مطلوب على الساحة. السيارة البي ام رقمها كذا وكذا، صاحبها لو سمحت ينزل مسكر الطريق. متذكر؟

في ولد مفقود لابس بنطلون أخضر وبلوزة أصفر. أيام الزمن الجميل والله.

بقول لك هذا الرقم الصادم إنه كريستيانو رونالدو أكمل 10 مباريات متتالية في البطولات الكبرى دون تسجيل وكان بقميص البرتغال، سلسلة غير معتادة لأحد أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة.

آه والله أيام هادات البال. شوفوا هذا الخبر من الجزائر، تحية للجزائر وأهلها. إذا كان في حدا عم بتابعنا من الجزائر كل التقدير وكل الاحترام. وأنا بشوفه من خلال بثوث كمان على تيك توك قديش بيجربوا أنه يدعموا أهل غزة. واليوم الجزائريين بيكفلوا أكثر من 1000 يتيم من أبناء قطاع غزة. لما بنحكي عن الكفالة يعني كل شيء بتعلق في موضوع الأكل الشرب الاحتياجات الأساسية هم عم بيقدموها لأهلنا أطفالنا بقطاع غزة. أهل الجزائر أحرار العالم، أهل يعني في بتربطنا علاقة قوية جدا بين الفلسطينيين وأهل الجزائر. فكل التحية والاحترام، وكمان تحيات من أهل غزة لشرفاء الجزائر على هذا الدعم اللي ما وقف أبدا، مستمر من بدايات الحرب وحتى اليوم.

طيب اليوم وجه نقيب أو رئيس نقابة أصحاب المحطات أيضا مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس بشكل مباشر، بيقول له وبيأكد له فيها أن الوضع لم يعد يحتمل مزيد من التأجيل أو الحلول الجزئية، وبيطالب بتدخل رئاسي عاجل لمعالجة الأزمات المتراكمة التي باتت تضغط على قطاع المحروقات والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. يعني مو بس تحذير للأجهزة الأمنية والحكومة، كمان مناشدة عاجلة للرئيس بشكل خاص حتى يقدر يتصرف أو أنه يشوفوا حل، أنه خلاص صرنا مديونين بشكل كبير جدا، وهاي الأزمة أزمة الإيداعات النقدية كمان تحولت من مشكلة مصرفية إلى أزمة اقتصادية حقيقية بتأثر على حركة الأسواق والدورة المالية. تكدس كميات كبيرة من عملة الشيكل لدى التجار وأصحاب المنشآت نتيجة صعوبة الإيداع في البنوك، هذا الكلام بيؤدي إلى تعطيل جزء من حركة المال داخل السوق، وبيربك التجار وقدرة العديد من القطاعات على الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل طبيعي. يعني والله حتى إحنا صرنا لما بدنا نروح نجيب مثلا بدل رعاية صاروا عم بيعطونا هالقدي كيس مليان كله يعني عملة معدنية شيكل وخمسة شيكل والعشرة شيكل. فالوضع بهاي الحالة كثير مزعج الواحد إنه يكون معه هالقد مبلغ عبارة عن نقود معدنية.

كمان اليوم في تحذير من دكتور أحمد القاضي، هو رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، من أنه العقد الاجتماعي بين المواطن والسلطة الوطنية بيمر بمرحلة تآكل متسارع، ممكن تعيد تشكيل طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع إذا استمرت الأزمات دون معالجة جذرية. والله يا إخوان الحالة الفلسطينية أصبحت أكثر تعقيد. بدنا نتلقاها من وين ولا من وين؟ من الاحتلال، من الوضع الاقتصادي المخنوق، من الأزمات الداخلية المتراكمة، من الانقسام السياسي، ولا من ظروفنا الحالية، ولا ولا ولا من إيش ولا من إيش؟ فحالتنا الفلسطينية معقدة لأبعد حدود. وانت جاي تقول لي شلونكي وعلامكي زي ولا شي. الحمد

أنا بس بدي أعيش، بدي أعيش مبسوطة، بدي أعيش بحرية، أني أروح على المدينة لمدينة بهيك ببساطة، بدون ما حدا يوقفني، بدون ما حدا يعطلني. بدي أسافر، ما بدي أوقف على الجسر 4-5 ساعات أضيع من وقتي. بدي أروح على المستشفى ألاقي لي سرير نظيف ويكون متوفر حبة أكامول على الأقل، إنه أسكن الألم لحد ما يجي الطبيب ويعمل يعني هيك كشف سريع ويشوفوا شو حالتي يعني، وإذا كنت بحاجة للأدوية يكون متوفر أدوية. هاي مناشدة لفرنسا.

احنا لازم نبعت مناشدات لكل انحاء العالم بكل اللغات ان شاء الله، حتى مناشده بالصيني، بالكوري، بالياباني، بالمكسيكي، بالفرنسي، باي لغه بدك اياها.

0: فاطمة الخطيبة، الله يسعد مساكي عزيزتي، أهلا وسهلا. بتقول يسعد مساكي حبيبتي الغالية، الله يحميك ويسعدك ووفقك ويحفظك من كل مكروه. عمين هي مش كاتبة اسمي، بس هذا الكلام إلي والله. إذا يا فاطمة إلي شكرا جزيلا، أبدعتي وما قصرت الصراحة، ولك بالمثل.
1: يلا مع السلامة.
0: مع السلامة. أصدق هنا، الله يسعد مساكي. محمد كمان مساء الخير، أغنية جاني الهوى محملني رسالة. والله أنا شفت المسج أو الكومنت آخر دقيقة في البرنامج، بدك نختم عليها إذا في مجال، إذا لحقنا. محمد حميد الله يسعد مساك. لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معاكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. بنشوفكم على خير وسلام إن شاء الله يوم الأحد، لأنه بكرة وبعد بكرة بعطل البرنامج، فيوم الأحد بنكون معكم على الساعة 3. صالح شكرا، وإيمان شكرا، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
2: حديث البلد،
3: كونوا على الموعد.
2: البلد.
3: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000. الرؤية بيت لحم 2000.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. في تاريخ كأس العالم أقيمت مباريات كثيرة لا تنسى، دخلت التاريخ وأعطت مذاقا خاصا للمونديال، بل وساعدت على انتشار اللعبة بدرجة أكبر. عزيزي المستمع، أتحدث عن واحدة من أشهر المباريات. لو خيروني أحضر مباراة من الماضي، هذه ستكون أول اختيار، نهائي الصدمة أو ما يعرف بالماراكاناسو. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. سنة 1950 استضافت البرازيل كأس العالم الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. المنتخب البرازيلي بقوته ومهارة لاعبيه مدعوم بالأرض وشغف الجمهور. بالمقابل المنتخبات الأوروبية قادمة من فترة صعبة وبعد رحلة سفر طويلة فوق المحيط الأطلسي. حتى إنجلترا رغم عراقتها في اللعبة كانت تشارك للمرة الأولى في المونديال وتفتقد لعامل مهم هو خبرة البطولة. كل هذه المعطيات أدت لنتيجة منطقية، البرازيل تكتسح المنافسين واحدا تلو الآخر ووصلت للمحطة الأخيرة، وأكفيها التعادل مع الأوروغواي للتتويج باللقب. في ملعب ماراكانا العملاق احتشد 200,000 مشجع برازيلي وربما أكثر، هو أكبر عدد يحضر نهائي حتى اليوم. تقدمت البرازيل بهدف ووضعت يدا على الكأس. في الشوط الثاني أدركت الأوروغواي التعادل، ما زالت البرازيل بطلة. لكن وفي لحظة خاطفة انطلق جيجيا وصوب في شباك بربوزا. هدف ثان للأوروغواي أشبه بالضربة القاضية أو السكتة القلبية على كل من في ملعب ماراكانا. الكاتب والصحفي الأوروغواياني الشهير إدواردو غاليانو وصف المشهد بعبارة جميلة، قال: هي لحظة الصمت الأشد دويا في تاريخ كأس العالم. البرازيليون لم يسامحوا الحارس باربوزا حتى وفاته، حملوه مسؤولية الهزيمة، ومن ذلك اليوم قرروا تغيير القميص الأبيض للياقة الزرقاء تشاؤما، لتكون هزيمة ماراكانا الصادمة لحظة ميلاد للقميص الأصفر الأيقوني للبرازيل.

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. رغم أن أول مباراة كرة قدم دولية رسمية في التاريخ كانت بين المنتخبين الإنجليزي والاسكتلندي 58 سنة قبل انطلاق أول كأس عالم على الإطلاق، إلا أن البطولة شهدت غياب الإنجليز عن أول 3 نسخ. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. أواخر القرن 18 كانت بطولة العالم لكرة القدم مواجهة بين بطلي إنجلترا واسكتلندا، لذا عرفت باسم بطولة المملكة المتحدة وظلت تلعب حتى أوائل القرن 20. وقتها بدأ الاهتمام بكرة القدم في أوروبا والأمريكتين، ولم يكن مقنعا أن تلقب البطولة البريطانية الخاصة ببطولة العالم حتى وإن بدأت قبل تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ب38 سنة. شارك الإنجليز في منافسات الكرة في الأولمبياد، ولكنهم رفضوا المشاركة في كأس العالم لأنهم رفضوا منافسة دول حاربتهم في الحرب العالمية الأولى، كما رفضوا فرض الأجانب لسيطرتهم على رياضاتهم الخاصة بخلاف نزاع بين الإنجليز والفيفا على المبالغ الممنوحة للاعبين الهوا. بعد الحرب العالمية الثانية دعا الفيفا البريطانيين للمشاركة ومنحهم مقعدين بالمونديال لبطل ووصيف نسخة 49-50 ببطولة بريطانيا السنوية، إلا أن الاتحاد الاسكتلندي رفض المشاركة إلا إن فاز بالبطولة التي انتهت بتتويج الإنجليز، وظهر الأسود 3 لأول مرة في كأس العالم، إلا أنها كانت مشاركة مخيبة للأمال في مجموعة شهدت مواجهة إنجلترا مع الولايات المتحدة. قبل البطولة تغلبت إنجلترا على البرتغال 10-0 وإيطاليا 4-0، فيما خسر المنتخب الأمريكي آخر 7 مباريات بمجموع 45-2، 7-1 أمام إيطاليا و11-0 أمام النرويج. لم يشارك سير ستانلي ماتيوز لإراحته انتظارا لمنافسين أقوى من المنتخب الأمريكي الذي ضم لاعبين غير محترفين، منهم من كان يعمل كمدرس أو ساع للبريد، ومنهم من غاب لأنه لم يملك وقت فراغ لاضطراره للعمل. الفريق تدرب مرة واحدة قبل السفر للمونديال، وقال مديرهم الفني إن الأغنام مستعدة للذبح. وكتبت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية: سيكون من العدل منح المنتخب الأمريكي 3 أهداف مع بداية المباراة.
1: England was much better than us. We certainly didn't entertain any ideas we were going to beat them, but we figured we could give them a, you know, a battle for.
0: هجمت إنجلترا كثيرا، ولكن تسديدة بعيدة من الولايات المتحدة سكنت الشباك الإنجليزية في الشوط الأول.
1: Nobody on our team dreamed at the halftime that we were going to still be would have that going to win the game at that 1-0.
0: وفشل الإنجليز طوال المباراة في التعديل، لتنفجر الجماهير البرازيلية التي حضرت المباراة فرحا احتفالا بخسارة إنجلترا وعدم اضطرارهم لمواجهة ملوك اللعبة في الدور النهائي.
2: مورتنسن cree que será cuestión de broma derrotar a los Estados Unidos. El italo-americano Borghi es llevado en triunfo.
0: صدمة كبيرة في الصحف البريطانية التي اصطدمت بأرض الواقع بتعرض منتخبها لواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.
3: راديو بيت لحم الفيل.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. فكيف يرى اللبنانيون هذا الاتفاق الذي ينص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان؟
2: أنا أكيد مع أي خطوة بتجيب الهدوء للبنان، بس إذا الجنوب بعده عم يتعرض لضربات معناتها الناس بعد ما حست بنتيجة هذا الاتفاق.
1: وأطفال من الجنوب اللبناني يصفون مشاعرهم بعد العودة لديارهم.
3: عن جد كانت الحرب كتير متعبة، ما بعرف كيف تحملناهم، بس الحمد لله هلأ رجعنا وإن شاء الله ما عادش بيرجع بيصير شيء.
1: ومن الضفة الغربية، اعتداء مستوطنين إسرائيليين على عائلة في بلدة الطيبة. أهلا بكم متابعينا ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من لبنان، حيث أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بمقتل 3 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 1 جنوده وإصابة 7 آخرين في جنوب لبنان. ومنذ الإعلان عن التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران الاثنين، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، لكن دون أن تتوقف كلياً. لمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. مرحبا بك كارين، كيف يمكن أن تصفي ما يجري على الجبهة اللبنانية حاليا؟ هل هو الهدوء أم مجرد تراجع في وتيرة الهجمات؟ وهل ثمة انعكاسات يمكن رصدها على المواطنين والنازحين ترتبت على هذه الحالة؟
4: يعني أنا الآن أحدثك من قلب صور، وطبعا هذه من المدن التي كانت في جنوب لبنان تتعرض لقصف كثيف. في الأيام الأخيرة تراجعت كما أشرت حدة الهجمات والغارات الإسرائيلية، ولكن لم تنتهي بشكل كامل، وهذا أثر كثيرا على الحركة في هذه المنطقة وعلى قرار الناس بالعودة إلى بلداتهم. لذلك يعني يمكن أن أقول لك وأنا هنا في قلب سور، يعني الحياة لم تعد أبدا إلى نصف طبيعتها، يعني هناك مناطق خالية بالكامل، الدمار طبعا لا يوصف في بعض الأحياء، والناس التي تأتي فقط لتفقد ممتلكاتها لمعرفة إذا ما كانت منازلها تضررت أم لا، ومن ثم تغادر. من تحدثنا إليهم قالوا لنا بأنهم حذرين جدا بإبداء أي تفاؤل، أولا بالنظر إلى التجارب السابقة حيث أعلن عن وقف لإطلاق النار ولكنه لم يطبق على الأرض، وثانيا لأنه حتى هذه اللحظة لا يعرفون إذا ما كانت إسرائيل ستلتزم بهذا هذه المذكرة وما تنص عليه. وطبعا ما يهم الناس في لبنان هو البند الأول من المذكرة الذي ينص على وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان، وبالتالي هناك نوع من حذر شديد في التعامل مع كل ما يحدث خصوصا على جبهة إيران الولايات المتحدة، ورفض دقيقة بدقيقة لكل ما يخرج من مآلات هذه المذكرة.
1: أشكرك شكرا جزيلا. كانت معنا من صور مراسلة بي بي سي كارين طرباي، شكرا جزيلا لك. وفيما وصف الأمين العام لحزب الله الاتفاق الإيراني الأمريكي بالنصر العظيم ودعا السلطة في لبنان إلى الاستفادة منه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الإيراني الأمريكي. فكيف يرى المواطنون اللبنانيون هذا الاتفاق؟ وكيف يقيمون انعكاساته على بلدهم؟
5: صراحة اتفاق إيران وأمريكا ممكن يكون له إيجابيات كتير على صعيد هالبلدان اللي هن إيران وأمريكا، بس لحديت هلأ ومثل ما مبين يعني وحسب تصريحات نتنياهو واللي بتقول انه ما في انسحاب اسرائيلي وما في ربط للساحات، فممكن يكون في انتظار لانه يشوفوا المفاوضات اللي حتصير بين لبنان واسرائيل بواشنطن حتى يعرفوا، حتى يجي، واذا بده يجي الانسحاب يجي عن طريق الدوله اللبنانيه ومش عن طريق ايران.
2: بالوقت اللي عم توقع في الاتفاق لبنان بعده عم يضرب، اسرائيل بعده عم تضرب على جنوب لبنان. انا اكيد مع اي خطوه بتجيب الهدوء للبنان، بتخلي عم السلام، بس اذا الجنوب بعده عم يتعرض لضربات معناتها الناس بعدها ما حست بنتيجه هذا الاتفاق. فالمهم اكيد الاتفاق خطوه كتير مهمه، بس الاهم انه نكون عن جد عم نلتزم فيه ويوقف الضرب الاسرائيلي على لبنان وعم السلام على البلد.
6: الحمد لله اللي قدروا وصلوا للاتفاق هيدا، انه بطل فيه ضربات مثل ما كان عم بيصير، بس بعده مش امان انه نرجع. ما بحس انه يعني حتى لو هلا كانت البيوت بعدها موجوده محلها، ما بحس انه كان بعد فينا نرجع، لانه بعد في ضرب عم بيصير بالجنوب، وخصوص اليوم مثلا صار ضرب الصبح، فمش امان بعد الواحد يرجع على بيته حتى لو كان بيته بعده سليم.
1: مواطنون لبنانيون، ورغم عدم صدور تصريح رسمي بالسماح بالعودة الآمنة للمواطنين إلى الجنوب، تتدفق يوميا المزيد من العائلات النازحة إلى قراها لتفقد منازلها، كما أشارت قبل قليل مراسلتنا في لبنان، وذلك وسط مشاهدات ميدانية تظهر حجم الدمار الذي حل بكثير من البلدات. أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 يحكون عن مشاعرهم بعدما عادوا إلى بيوتهم في صور بعد أشهر من النزوح.
7: نحن هلأ رجعنا والحمد لله، اطمنا على البيت، ما في شيء، في شوية إزاز مكسر. شو بدنا نقول؟ الله بيعود، الله يكون معنا. في شوية أمكا، في شعور بالخوف وهيك، بس ما بيأثر. شو بدنا نقول؟ وعن جد كانت الحرب كتير متعبة، كانت أكتر من 106 أيام عن جد، ما بعرف كيف تحملناهن، بس تكلنا على الله والحمد لله هلأ رجعنا، وإن شاء الله معاش بيرجع بيصير شيء.
8: احنا رجعنا أيانا على الضيعة، هلأ أيانا عم تفقد قوتي وعم تفقد كمان حيواناتي وهيك، وعن جد يعني الحمد لله خلصت، لأنه عن جد بكفي كتير كتير كتير تعبنا، وقدي صرنا يعني 106 أيام بعتقد، فأنه بحس أنه هذا الشيء بكفي.
9: كتير كتير مبسوط لأنه رجعت على الضيعة، صح في أضرار ببيتي وبيوت غيري، بس الحمد لله الحجر بيتعمر، بس روح الإنسان ما بترجع. وكنت كتير أنا مشتاق للضيعة وحارتنا والساحة والمحلات اللي كل يوم أنا بروح لها.
1: أطفال لبنانيون عادوا إلى ديارهم في الجنوب.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: رغم وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي الخميس أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان، ونشر خريطة لما وصفه بالمنطقة الأمنية التي تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وقال إن قواته منتشرة فيها لإزالة ما وصفه بالتهديدات وتعزيز الدفاع عن سكان شمال إسرائيل. من ناحية أخرى، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بالجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. إلى ذلك، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن أزمة قد تندلع بين إسرائيل والولايات المتحدة إذا استمرت إسرائيل في تعنتها تجاه الملف اللبناني. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. مرحبا بك مهند. يعني إضافة إلى ما سبق، نقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين وصفت أحدهما بالمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ستجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن نشر قواتها في جنوب لبنان. هل رجحت أي معلومات بشأن هذه المفاوضات سواء بين إسرائيل وأمريكا أو إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل، وما الذي تسعى إليه إسرائيل من خلال هذه المفاوضات؟
10: ستعقد جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية الأسبوع القادم، هذا ما علمناه من بعض المصادر العسكرية. هذه الجولة هدفها أن يتم إعداد آلية لتفاهمات بشأن مستقبل منطقة جنوب لبنان بشكل عام، أو على الأقل المنطقة التي تقع جنوب نهر الليطاني وليست قريبة من الحدود مع إسرائيل، على أن يبدأ الجيش وضع برنامج لانسحابات تدريجية لقواته مقابل أن يسيطر أو تسيطر قوات الجيش اللبناني على تلك المناطق. على الأقل هذا هو العنوان المركزي لهذه المفاوضات التي ستعقد الأسبوع القادم. بالنسبة للتفاهمات الأمريكية الإسرائيلية أيضا هي تأتي في ذات السياق، لأنه واضح من أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يركز على جبهة لبنان من ناحية وقف العمليات العسكرية، ولكن وقف العمليات العسكرية مشروط بحالة الهدوء. حالة الهدوء من وجهة النظر الإسرائيلية مرتبطة بنزع سلاح حزب الله، أو على الأقل سيطرة الجيش اللبناني بشكل كامل على منطقة جنوب لبنان. مع كل ذلك واضح من التصريحات الإسرائيلية وأبرزها ما قاله نتنياهو قبل قليل بأن الجيش سيبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. المنطقة الأمنية التي أعلن عنها الجيش قبل قليل هي منطقة 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. إسرائيل السؤال ستبقى في هذه المنطقة، ستنسحب لمنطقة أخرى، ولكن لا أتصور شخصيا بأن الجيش الإسرائيلي أو المستوى السياسي سيعلن انسحابا كاملا لقواته من كل جنوب لبنان. أعتقد بأن جداول ستعد لانسحابات تدريجية للجيش الإسرائيلي، ولكن لحد أقصى سيكون فيها أو ستكون فيها إسرائيل مسيطرة من وجهة نظري على الأقل على 5 أو 6 مواقع حيوية استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، وهذا على الأقل ما كان بعد اتفاق عام 2024. إسرائيل وصلت إلى اتفاق يقضي ببقاء قواتها داخل الأراضي اللبنانية. أعتقد أن هذا هو السيناريو الأفضل يمكن أن يكون من ناحية إسرائيل، خصوصا في ظل هذه المواقف التي نشاهدها من الجيش، من الحكومة، من مسؤولين سياسيين. الحديث اليوم في إسرائيل الكل تقريبا يتحدث عن رفض الانسحاب، وهذا أيضا نشاهده على أرض الواقع من خلال الخارطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي والتي تظهر بوضوح بقاء قواته في هذه المنطقة. 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية هي ما طرحته أصلا إسرائيل سابقا، والبيان الجيش يقول بأن الجيش لديه حرية العمل عسكريا ضد التهديدات على قواته، ويستطيع أن يعمل حتى خارج المنطقة العازلة إن رأى بأنه يوجد تهديد على البلدات الإسرائيلية أو على قواته. وهنا السؤال، ماذا يعني التهديد؟ هل رصد عناصر حزب الله يعني تهديد، أم رصد محاولة إطلاق يعني تهديد؟ وهذا يضعنا في المربع الأول، الاتفاق الماضي الذي شهدت فيه فروقات لوقف إطلاق النار أبرزها من إسرائيل عندما كانت تقصف وتقتل في جنوب لبنان على الرغم من الاتفاق. لذلك الواقع جدا معقد، والمرحلة القادمة ستشهد إجابات كثيرة حول هذه الأسئلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وبعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لإنهاء الحرب إذانا ببدء مفاوضات تستمر 60 يوما، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغستث إن الولايات المتحدة ستستأنف العمل العسكري وتعيد فرض الحصار إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن عقد جولة جديدة من المحادثات في سويسرا لا يزال قيد الدراسة. وفي المقابل أشارت الحكومة السويسرية إلى أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيلتقون في سويسرا غدا لإجراء محادثات أولية بحسب بيان نقلته وكالة رويترز. عن انعكاسات الاتفاق على الإيرانيين تحدثت إلينا الصحفية الإيرانية علا المسعودي من طهران.
11: هناك آراء مختلفة لدى الشارع الإيراني كما سياسي، ولكن القاسم المشترك لدى الشعب الإيراني هو الاقتصاد. لذا ينظر المواطن الإيراني إلى هذه المذكرة وما جاء فيها بعين الانتصار. فالحديث في الشارع الإيراني هنا يدور حول نهاية سعيدة على الورق، وهم يترقبون آثار تطبيق ما تحمل هذه المذكرة من فقرات تعدهم بالكثير من التطورات الاقتصادية الإيجابية. وأول انعكاساتها هو ما نشهده في إطار انتعاش البورصة المحلية وأيضا العملة المحلية واستعادتها 15% من قيمتها، إضافة إلى العوائد التي ستجنيها إيران من رفع الإغلاق البحري عن موانئها الجنوبية. هناك من لا يثقون بالولايات المتحدة بشكل كبير، فهم يشككون بها أو بكون هذه الاتفاقية هي مجرد خدعة. لكن انعكاس هذا الحدث على أرض الواقع سواء على سوق العملات والذهب أو حتى بعض السلع والبضائع المرتبطة بالعملة الأجنبية ارتباطا مباشرا لا يمكن أن يشكك به، وهو ما لاحظناه خلال هذا الأسبوع.
1: علا المسعودي الصحفية من طهران. هذا وقد شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم هجوما لاذعا على منتقدي اتفاقه مع إيران، وصفا من اتهموه بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب بالحمقى، وذلك قبيل بدء المفاوضات في سويسرا بشأن تنفيذ الاتفاق. يأتي ذلك في وقت تبدي فيه إسرائيل التي يفترض أنها جزء من هذا الاتفاق تململا بشأنه، لا سيما ما يتعلق بالحرب في لبنان. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جبوري. مرحبا بك رافد. ثمة مفاوضات أو مباحثات يجري الحديث عنها بين إسرائيل والولايات المتحدة الأسبوع المقبل بشأن لبنان، ماذا يتوقع من هذه المفاوضات، وهل يمكن أن يمضي الرئيس الأمريكي في ضغطه على إسرائيل للالتزام بما جرى التوافق عليه مع إيران؟

0: واضحا. وبدأت يعني فترة الشهرين للمفاوضات من أجل الوصول لاتفاق نهائي بين أمريكا وإيران. ترامب طالما أراد أن يكون المسار المفاوضات من الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية منفصلا عن الأزمة الإيرانية، هنا سيحاول يعني أن يستمر في هذا البعد، لكن بالتأكيد الأمور مرتبطة ببعضها، لأن يعني إيران في قضية وقف إطلاق النار يعني كانت واضحة في أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، وقد جاء ذلك في الاتفاق. إيران ذهبت أبعد من ذلك قليلا في النسخة التي نشرتها للاتفاق في التأكيد على سيادة لبنان وما إلى ذلك، فبالتالي هناك تداخل بين المسارين. لكن طبعا بالإضافة إلى ما يشكله لبنان من تحدي لقضية المفاوضات بين إدارة ترامب والنظام الإيراني، فإن القضية الأساسية الآن هي مسار هذه المفاوضات وإمكانية تحولها فعلا إلى اتفاق نهائي بناء على مذكرة التفاهم التي تواجه انتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني رد عليها في ما ذكرت في المقدمة. رد ترامب على المنتقدين وهم يأتون من المعارضة التقليدية من الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس السابق باراك أوباما، الذين يقولون باختصار إنه هذه الاتفاقية ليست بالتأكيد أفضل من اتفاقية أوباما، إلا أن يعني ترامب ذهب إلى حرب ثم أعطى لإيران تنازلات غير مسبوقة. وأيضا هناك انتقادات من اليمين المحافظ الحزب الجمهوري للرئيس ترامب، جزء مهم منه يعني يتهم ترامب أيضا بأنه أعطى لإيران كل ما تريد مقابل التزام غير واضح من طهران.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جابوري. وما زلتم مستمعينا الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الولايات المتحدة وإيران يعلنان توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وسويسرا تعلن استضافتها غدا الجمعة محادثات أولية بين واشنطن وطهران بحضور الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:
4: تم التوقيع، نعم تم التوقيع في فيرساي، لقد وقعت عليه للتو.
3: عبور ما لا يقل عن 4 ناقلات مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بينهن 3 ناقلات نفط عملاقة تحمل العلم السعودي، فيما انخفضت أسعار النفط بنسبة 3%. ألمانيا تعلن أن كاسحة ألغام وسفينة إمداد تابعتين لها في طريقهما إلى البحر الأحمر تمهيدا لمهمة محتملة في مضيق هرمز.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي اليوم الخميس على حي الرمال غرب مدينة غزة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وتجاوزت أعداد القتلى والمصابين منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 4,100 شخص. شاهد عيان:
5: فجأة صار صاروخ استطلاع على سيارة، أولها خفنا نقرب لما السيارة ولعت، لما غربنا لقينا منهم 3 شهداء منهم شهيد اسمه عبد الجواد أبو لبن كان بوزع كروت فرح.
3: مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات مرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين كما يقول. منتخب قطر يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مساء اليوم الخميس في 10:00 بتوقيت غرينتش أمام منتخب كندا، وانتزع المنتخب القطري نقطة التعادل في مباراته الأولى أمام سويسرا في وقت قاتل من المباراة. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع،
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
1: وينضم إلي في الاستوديو لاستعراض أبرز ما تداوله ناشطون عبر المنصات المختلفة زميلتي من فريق البرنامج ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
6: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
6: سنبدأ من تداعيات أزمة الوقود التي لا تزال تلقي بظلالها على عدد من دول الشرق الأوسط. فحتى محمد مع تراجع أسعار النفط عالميا بعد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال طوابير الانتظار وأزمات الإمدادات حاضرة في أكثر من بلد. دعنا نبدأ مباشرة من اليمن، حيث وثق مواطن بمحافظة في حضرموت جانبا من استمرار أزمة الوقود. نستمع إلى جزء من هذا الفيديو.
7: والله بالشمس بالشمس والله أكثر من ساعة شمالية والبترول، شوفها في الشمس والله قاعدين في الشمس قوية شمس عادي والله يعني.
1: يعني هذا عن الصوت، فكيف ظهرت المشاهد في الفيديو المتداول؟
6: نعم، أظهرت

0: شاهد طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات التزود بالوقود، فيما ينتظر المواطنون تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات أملا في الحصول على احتياجاتهم من الوقود.
1: الأزمة أيضا في السودان وهي ممتدة منذ فترة.
0: صحيح، فقد عادت أزمة الوقود إلى الواجهة مجددا بعدما شهدت عدة مدن طوابير طويلة أمام محطات الخدمة، وذلك محمد بحسب تقارير محلية يعود إلى تباطؤ أو توقف بعض الشركات عن استيراد المشتقات البترولية. وتقول الشركات إن تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن إلى جانب تداعيات الحرب في إيران زادت من تعقيد الأزمة.
1: هل من إجراءات اتخذت من قبل الحكومة السودانية للتعامل مع الأزمة؟
0: صحيح، فقد أعلنت الحكومة السودانية عودتها إلى القيام بدور مباشر في استيراد المشتقات البترولية بعد سنوات كان القطاع الخاص خلالها يتولى هذه المهمة. وتقول السلطات إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات وضبط السوق والحد من تكرار أزمات الوقود التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر.
1: سنبقى مع تداعيات إمدادات الوقود هذه المرة في سوريا،
0: وتحديدا الحسكة، في وقت لا تزال فيه دول عدة في المنطقة تواجه تحديات تتعلق بالوقود وتكاليف. يواجه سكان الحسكة أزمة من نوع آخر محمد، وذلك بعد وقف تزويد أصحاب صهاريج المياه بالمازوت المدعوم، وهو الديزل الذي كانوا يحصلون عليه بأسعار مخفضة لتشغيل الصهاريج، فدخل عدد منهم في إضراب عن العمل. فدعنا نستمع.
2: شفت الصهاريج كلها مضربة بالغازية، مازوت ما بي. شايفين الصهاريج؟ صهاريج اليوم مضربة، واقفين الكل مضرب.
0: هذه المشاهد محمد أثرت أيضا مواطنين ينتظرون أمام محطات وقود مغلقة ويجلسون على الأرض في ظروف صعبة للغاية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا. على هذه الجولة إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث وافقت إسرائيل أمس على توسيع مدرسة يهودية للمستوطنين المقيمين في وسط مدينة الخليل الفلسطينية، في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تنتهك اتفاقية عمرها عقود. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن هذه الخطط بعد يوم من إعلانه إلغاء اتفاقية كانت تمنح البلدية الفلسطينية صلاحية الإشراف على بعض أعمال التخطيط والبناء حول قلب مدينة الخليل التاريخي. من ناحية أخرى، أخطرت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. المزيد من التطورات في الضفة الغربية مع الصحفي محمد أبو الرب في رام الله.
3: اعتدى مستوطنون صباح اليوم على عائلة في بلدة الطيبة شرق رام الله، وقطعوا خطوط المياه وخطوط الكهرباء المغذية للمنطقة. وحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين اعتدوا على عائلة المواطن نايف كعابني، والتي تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين في هذه المنطقة، الأمر الذي يهدد وجودهم فيها. إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا عقب اعتداء مستوطنين عليه في مسافر يطا جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية بأن المستوطنين أدخلوا قطعان مواشيهم في أراضي المواطنين وفي محيط منازلهم، واعتدوا عليهم في خربة شعب البطم بمسافر يطا قبل أن يقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، حيث اعتقل أحد الشبان من هذه المنطقة. في الخليل أيضا، أخطرت السلطات الإسرائيلية بهدم 9 منازل مأهولة بالسكان في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. وقال رئيس بلدية الشيوخ حسن حلايقة إن القوات الإسرائيلية أخطرت بهدم 9 منازل مسكونة بمنطقة قنان نياس في البلدة. وكانت القوات الإسرائيلية قبل نحو شهر أخطرت أصحاب هذه المنازل بوقف العمل بحجة عدم الترخيص، رغم تسليم أصحاب تلك المنازل كافة الوثائق القانونية والأوراق اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، إلا أنهم فوجئوا بتسليمهم بإخطارات الهدم. في جنين شمال الضفة الغربية، تواصل جرافات إسرائيلية ضخمة العمل على تسوية أرض مطلة على مخيم جنين في حي الجابريات في المدينة، بعد أن تم الاستيلاء عليها بقرار عسكري لإقامة معسكر للجيش، رغم أنها تقع في المنطقة المصنفة ألف والخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، وهذه المرة الأولى منذ قدوم السلطة الفلسطينية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بمصادرة أرض خاضعة للسيطرة الفلسطينية في المنطقة المصنفة ألف. هذا وشهدت منطقة شرق جنين تواجدا للجيش الإسرائيلي، وتم أخذ قياسات على الطريق الشرقي الرئيسي لمدينة جنين، والذي يفصل نحو 10 قرى فلسطينية، وذلك فيما يبدو أنه إجراءات سيتم العمل على تنفيذها تمهيدا لعودة المستوطنين لمستوطنتي جنيم وكديم، اللتان تم إخلاؤهما في العام 2005.
1: الصحفي محمد أبو الرب كان معنا من رام الله. ونبقى في الضفة الغربية، حيث تعرضت عائلة فلسطينية في بلدة الطيبة شرق رام الله لاعتداء من قبل مستوطنين إسرائيليين قاموا خلاله بقطع خطوط المياه وخطوط الكهرباء بحسب منظمة البيدر الحقوقية. شهود عيان من هناك تحدثوا إلى يومية الشرق الأوسط.
4: اعتداءات يومية علينا، مهجرون تهجير قسري، يجوا على خزانات تبعاتنا، يفتح الخزانات يكب المي تبعتنا، يجوا على الكهرباء بقصوا ساكل الكهرباء وبسربوهن، ركبنا كاميرات يجوا كسروا كاميرات تبعاتنا. اعتداءات يومية، هم أجوا سكنوا على الماسورة اللي احنا نروح نشرب منها مي عشان يقطع عنا المي، أمل المي من مرة رحنا صرنا نشتري المي منجيبها من سلواد، إذا التنك منجيبها من الماسورة تبعتنا بكلفنا 50 شيكل، صار من سلواد بكلفنا 500 شيكل. بيدخلوا بيقولوا لنا انتوا سرقتوا فرضا غنم، احنا فيش عندنا غنم من مره في التجمع،
5: مش اول مره، هو دائما يجي يقطع عنا، احنا فيش عندنا كهرباء، في عندنا طاقات شمسيه وممدد بين الطاقات الشمسيه والكهربات اللي احنا قاعدين فيه، خطوط علمك خطوط الكهرباء الممدودات قطعوهن، والمي خزانات المي ممدود من على الجبل محطوطات، وممدودات على البيوت برابيش مي قطعوهن. الكهرباء اقول لو قطعوها بيمش يعني بعد ساعة ساعتين نصلحها، أما المي لازم على طول نصلحها، لأن المي أنت عارف المي شحيحة، كنا نجيب من دار الكراميل وحطوا بارة وسكر المي من دار الكراميل، لكن نجيب من سلوات نجيب لنا 450 شيكل حق التنك المي 10 كوب.
1: مواطنون من بلدة الطيبة شرق رام الله. تشهد العاصمة السورية دمشق تصاعدا في التوترات الأمنية مع امتداد حالة الاضطراب إلى حي ركن الدين ذي الغالبية الكردية. يأتي ذلك في ظل تزايد حالة الغضب الشعبي في عدة مناطق من المدينة خلال الأيام الأخيرة، حيث أفادت تقارير محلية بخروج احتجاجات طالبت بإبعاد شخصيات مرتبطة بالنظام السابق. نستمع لاثنين من المتظاهرين.
6: نحن طلعنا مظاهرات ضد الشبيحة، إنه كانوا سبب كبير في مشاركة النظام بقتلنا وتهجيرنا والإخبار عنا يعني. فبعد سقوط النظام رجعوا بعض الأشخاص منهم على الضيعة وعلى متمادات، ويطلعوا على أراضيهم ويعمروا وبيشتغلوا وبيطلعوا بفوتوا بيركبوا بسياراتهم. فنظمنا مسيرة على أول الضيعة وعملنا لافتات بطريقة راقية يعني، ومشينا بهالسيارات ولعند كل بيت شبيح، معظمهم ما موجود يعني، فصرنا نهتف إنه غير مرغوب فيكم.
7: طلعنا مظاهرة ضد شبيح معروف، هو كان يشغل منصب قبل 2019 في قرية كفر عويد، منصب هو رئيس مجلس محلي. بال 2019 غادر القرية وراح على مناطق النظام وخرج في فيديو متلفز. اليوم تحررنا وهذا الرجل الشبيح رجع على قرية كفر عويد وقمنا بمظاهرة ضده لإخراجه من القرية، ولكن صدمنا بعض أقاربه شدوا له أو دافعوا عنه. نطلب من الإعلام يوصل هاي الرسالة، نقطة أولى. النقطة الثانية، نحن بدنا أجوبة من الجهات المختصة لأيمة هذا الحال مع الشبيحة، نحن ما بدنا إياه.
1: مواطناني من سوريا ومعهما نصل إلى ختام حلقة اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لمياء عبد الستار، طارق يحيى، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.